0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: الو
1: الو شو هيدا؟
0: مين؟
1: هون المركز.
0: امرك سيبنا.
1: شو القصة؟ الخط معطل.
0: صار في برد.
1: وليش صوتك بعيد؟
0: التليفون بردان.
1: حضرة المسؤول راجع من الرحلة وبده يوقف عندك.
0: يبرد.
1: مش شغلك، خطب القضية وزين، بده يصرح للصحافي
0: والصحافي جاي.
1: ايوه
0: الو.

0: بالصايد
1: وك يا جد يا ودي بإجرك وين في كشتك
0: بالصايد
1: وانعقصتك الحكي
0: بالصايد.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نرحب بكم في لقاء جديد مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. الجولة الإخبارية الصباحية على الهواء مباشرة، نحييكم سيداتي سادتي في مستهلها ونبدأها بالعناوين. مليونان يلاحقون قطرة المياه في غزة. مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها وبعض غاراتها تتجاوز الدفاع عن النفس. العليا الإسرائيلية تلزم بإعادة عائلات جالود إلى منازلها. وإسرائيل تفتح النار ضد قيادات وقواعد في السلطة.
1: يوم جديد

0: مرحبا بكم سيداتي سادتي. نبدأ بقطاع غزة، حيث مع ساعات الفجر الأولى يغادر الآلاف من المواطنين مساكنهم وخيامهم والمراكز التي ينزحون إليها بحثا عن ما يطفئ ظمأهم في حرارة هذا الصيف القائض في قطاع غزة. صورة مستنسخة في معظم مناطق القطاع لطوابير تمتد لمئات الأمتار، يحمل الواقفون فيها ما أمكن من جالونات فارغة، يرقبون دورهم لاغتنام ما تيسر من مياه الشرب التي يشكل الحصول عليها منذ بداية العدوان روتينا يوميا تغلب عليه المشقة وتصبح واحدة من بنود لقائمة طويلة من الأزمات خلفتها حرب الإبادة. المياه في قطاع غزة تدنو من التحول إلى عملة نادرة في ظل الدمار الذي ألحقته حرب الاحتلال بالبنى التحتية ومحطات التحلية، وبات الاعتماد في معظمه على صهاريج النقل التابعة للمنظمات الإغاثية أو تلك التي تقدم من خلال المبادرات الفردية للمتبرعين، فيجد السواد الأعظم من المواطنين أنفسهم محاصرين بين شح الموارد ووطأة العطش اليومي. عمران المصري مسؤول فريق عمران غزة يلخص لرأي أزمة المياه في القطاع وآليات تلبية احتياجات المواطنين وما يتخلل ذلك من صعوبات وعراقيل.
1: في غزة أزمة المياه هي أزمة يعني كبيرة جدا في ظل الوضع الراهن بعشوء أهل غزة، يعني في ظل انعدام مقومات الحياة داخل قطاع غزة، في ظل تدمير الآبار وتدمير شبكات المياه وتدمير شبكات الصرف الصحي، يعني أزمة المياه يعني أصبح حلم أهل غزة اليوم تربط المية، يعني اليوم تربط المية، المية الحلوة اللي بدور عليها أهل غزة مش ملاقينا، يعني يعني من الصعوبة اليوم أهل غزة بيصحوا من الساعة 5 الصبح عشان ينتظر يعدي قربة مية أو جالون مية، يعني بيمشي مسافة كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو عشان يحصل على قربة مية إنه يظل مستمر في هذه الحياة الصعبة اللي بيعيش فيها أهل غزة. يعني إحنا ما بنحكي عن شخص أو شخصين أو 10 أو 1000، إحنا بنحكي عن 2 مليون إنسان، 2 مليون إنسان عايشين في الخيام وعايشين في معاناة ما يعلم فيها رب العالمين. اليوم خاصة اللي بتعب في هذا الشغل هم الأطفال، الأطفال اليوم يعني أصبح حياتهم عبارة عن جحيم داخل غزة في ظل عيشتهم في الخيام، في ظل انعدام مقومات الحياة، في ظل تدمير المدارس، يعني الحياة أصبحت عبء على الأب والأم والأطفال في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشوها أهل غزة. يعني اليوم أنا كشخص بعمل ميداني داخل قطاع غزة في مخيمات النزوح من فريقنا فريق عمران غزة داخل غزة، اليوم إحنا بنشوف معاناة إحنا بنبكي عليها، يعني إحنا من ضمن المعاناة هذه اللي عايشين بين الناس شايفين كل الأمور ومطلعين على كل حاجة إحنا بنشوفها قدام عينينا. يعني اليوم إحنا لما بنوفر شحن مية الناس، يعني شحن المية هذا ما بيكفي العدد اللي احنا بنودي له، يعني قدر المستطاع انه بيجينا تبرع من اهل الخير من هنا ومن هنا انه احنا بنوفر المية هذا، بس احنا بحاجة يوميا الى 10 سيارات مية عشان يكفي العدد اللي بدنا نودي له مية. يعني اليوم اقل مخيم في 300 اسرة 400 اسرة، يعني بتحكي انت عن 2500 شخص 2500 انسان في داخل المخيمات، يعني ما بالك 17 مخيم احنا كل يوم بنوفر سيارة سيارتين اللي موجودات، يعني اللي تحط معنا بنقدم فيه مية حلوة، المية حلوة مش موفرة من المؤسسات الدولية بتوفر أي مياه، يعني ما حدش بوفر المياه هذا إلا يعني من أهل الخير بنشتريها شري مشترى، المية عبارة عن بيع شراء، يعني نشتريها المية بنوفرها للناس بالمجان. الشمال والجنوب والوسط كل قطاع غزة في نازحين، لأنه إحنا محصورين في منطقة ضيقة من قطاع غزة، إحنا محصورين في منطقة يعني هي عبارة عن منطقة المواصل، منطقة المواصل هذا تقريبا تشكل 35% من قطاع غزة، كل قطاع غزة 2 مليون إنسان محشرين في هذه المنطقة، ما بالك أنت المعاناة اللي الكبيرة على الناس كمان إنه الخيام ذابت على الناس والمية، والناس مش قادرة توفر المية هذا باستمرار، إحنا مش قادرين نوفر المية هذا باستمرار لأنه أنت بتعرف التبرعات مش كبيرة بتخش على غزة، قليلة جدا، يعني إحنا لما بيجينا أهل الخير بنوفر سيارة مية، سيارة مية يعني يا دوب هتسقي 300 شخص، ما بتكفي كل العدد الاعداد هذا، لانه المياه في غزه عندنا يمكن 4 تحليات من شغال في غزه، وفي تحليتين يعني هي مركزيه مش حلوه يعني صافي 100%، لا فيها املاح، المتبرعين قليل جدا. يعني احنا لو في مصدر دخل في تبرعات بتجينا بنوفر باستمرار المي، بنضل المي مستمر، لانه المي اصحاب المحطات، في محطات خاصه وفي محطات عامه. المحطه العامه هي وحيده في دير البلح موجوده عند التحليه، هذه المحطه عامه من التحليه على كل غزه. يعني في ناس يعني كل اسبوع مره لما بتصلنا مي من التحليه هذا من المؤسسات الدوليه مره في الاسبوع بتصل. طب الناس بحاجه للمي كل يوم، يوم بيوم بدهم مي الناس، لأنه الناس تستخدم المي للشرب، للوضو، للحمام، للغسول، لكل حاجة تستخدمها المي. المي هي الحياة في غزة. المي عندنا أزمة المياه هي أكبر عائق قدام النازحين في غزة. المي أسعارها يعني في بصير عرض وطلب. يعني في الصيف إحنا المي بشكل كبير جدا، لأنه بتعرف أنت فصل الصيف عندنا الناس عايشة في خيام وبحاجة المياه، مش زي الشتاء. الشتاء تكاليف أقل بتكون، لأنه الناس مش بحاجة للمي كل يوم، حمام كل يوم، غسول كل يوم، شغلات. الناس اليوم بحاجة للمياه الشرب، اليوم أصبحت مياه الشرب يعني نادر في غزة. اليوم إحنا في مياه إحنا بنوفرها، في مياه مالحة وفي مياه حلوة. المياه الحلوة هي لأكبر العائق عندنا في غزة، لأنه التحليات يعني 4 تحليات الموجودة في غزة مش ملاحقة على كل النازحين. 2 مليون نازح، 2 مليون إنسان بيشرب من هذه التحليات. يعني الشحون حتى كمان في عنا أزمة، كمان طلعت لينا أزمة الشحون. يعني عندك الكوشوك بيخرب في الشحون، الزيت من الشحون أصبح هذا كمان عائق، لأن اليوم طلعت الشحن اليوم مكلفة كمان. أنت على فاهم علي؟ اليوم طلعت الشحن بده يطلع، بده سولار، بده بنزيل، وبده زيت، وبده ما بالك اليوم يعني العبء أكبر أصبح بزيادة على النازحين في غزة. اليوم الشحن بيقول لك أنا بطلعش على منطقة فلانية لأنها بعيد علي، بتكلفني أكثر من المنطقة القريبة. اليوم يعني كمان إحنا الناس اللي ساكنة على الخط الأصفر يعني ما بنصلهم دائما باستمرار، لأنه عندنا الوضع استثنائي جدا في غزة. اليوم تاع الشحن ما بيرضى يطلع على المناطق هذيك إلا نعطيه تكلفة أكثر.
0: عمران المصري مسؤول فريق عمران غزة ملخصا لرأي أزمة المياه في القطاع والأليات المتبعة لتلبية احتياجات المواطنين هناك وما يواجه ذلك من صعوبات وعراقيل. سنبقى سيداتي سادتي أيضا وفي يوم جديد من رأي FM ورأي TV مع قطاع غزة في هذا الصباح، حيث اتهم مسؤول أمريكي حكومة الاحتلال بأنها تتعمد بالتسبب بحالة من انعدام الاستقرار في قطاع غزة من خلال شن هجمات تتجاوز الحاجات الأمنية. ونقلت قناة CBS نيوز الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بعض الغارات التي تشنها إسرائيل تتجاوز حق الدفاع عن النفس وتتسبب في انعدام الأمن. وقال المسؤول إن تل أبيب لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال مواد لبعض مشاريع إعادة الإعمار في القطاع، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية مستاءة من عدم تقديم إسرائيل للضمانات اللازمة لتشكيل قوة شرطية جديدة في غزة باعتبارها ضرورة لإقامة منظومة أمنية مستقلة عن حكم حماس على حد التعبير. نرحب أيكم سيداتي سادتي بالأستاذ صالح النزلي الصحفي والباحث السياسي، ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح، صباح الخير.
2: صباح النور يا حبيبي. أخران،
0: ماذا قرأت في هذا التصريح الأخير للمسؤول الأمريكي الذي يعني ربما من المرات القليلة التي تتهم فيها إسرائيل من خلال الولايات المتحدة بأنها تشن هجمات تتجاوز حاجاتها الأمنية، فضلا عن أنها تتعمد التسبب بحالة من انعدام الاستقرار الأمني؟
2: يعني باعتقادي أن هذا التصريح وكثير من هذه التصريحات هي بمثابة يعني صب الغضب على سياسة بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة وسياساتها في قطاع غزة وفي المنطقة. يعني إسرائيل تقوم يوميا بحملات عسكرية ضد قطاع غزة تفوق الاحتياج كما تدعي وكما تزعم. إسرائيل يعني تدعي أنها يعني تمنع أي تهديد أمني ينطلق من غزة، لكن في ذات الوقت يفوق ما تفعله يفوق هذا الأمر ويتخطاه بكثير، وهو يعني تعبير أمريكي وتعبير دولي عن حجم السياسات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في غزة والتي تؤدي إلى يعني استشهاد الأطفال، وكما شاهدنا يعني قبل أيام. باعتقادي أن إسرائيل يعني تحاول تحويل شرط نزع سلاح الفصائل في غزة الذي وافقت عليه وأبدت مرونة كاملة في هذا الأمر في القاهرة، يعني الوسطاء يدفعون باتجاه تنفيذ الالتزامات، لكن إسرائيل تحاول التملص، وهو الأمر الذي يغضب الإدارة الأمريكية ويغضب المجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو يحاول الحفاظ على العلاقة مع إدارة ترامب وعدم يعني الظهور باعتباره الطرف الذي يعرقل الاتفاق، لكن يعني هو في ذات الوقت يتعرض إلى الضغوط من اليمين الإسرائيلي، وبالتالي يعني نتنياهو يواجه من جهة الضغوط الأمريكية والضغوط الدولية، وأيضا يواجه ضغوط اليمين الإسرائيلي خصوصا في ظل التوجه إلى انتخابات الكنيست الشهر المقبل.
0: طيب، عندما تنتقد الإدارة الأمريكية هذه التصرفات الإسرائيلية ومنها تجاوز الحاجات الأمنية من خلال استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، هل نعتبر ذلك يعني محاولة أمريكية لكي تقول لإسرائيل كفاكم عبثا وعودوا إلى الاتفاق، هل سيكون هنالك إلزام بالاتفاق في المرحلة المقبلة، أم أن الإدارة الأمريكية تعي تماما أن الأجواء غير مهيئة في الدولة العبرية في هذه المرحلة، لسيما أن أسابيع قليلة تفصل الدولة العبرية عن انتخابات الكنيست؟
2: يعني باعتقادي أن الإدارة الأمريكية تدرك حساسية هذه الفترة، وباعتقادي أن تنفيذ الاتفاق الأمريكي لن يبدأ إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست، وبالتالي يعني هذه محاولة لتقليم الأظافر ول يعني إبداء يعني الغضب على سياسة بنيامين نتنياهو خصوصا ما قبل الانتخابات، ويعني هذا الأمر يظهر للمجتمع الإسرائيلي رفض الإدارة الأمريكية ورفض الأمريكان لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي يعني لمثل هذه التصريحات اتجاهين: الأول إظهار مدى رفض الإدارة الأمريكية للسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، وأيضا يعني الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أننا مقبلين على انتخابات الكنيست، وبالتالي يعني باعتقادي أن هذه التصريحات من ناحية تصب باتجاه الضغط على نتنياهو وإدانة العدوان الإسرائيلي، لكن يعني باعتقادي أن إدارة ترامب يعني ما زالت يعني غير جادة في إنهاء الحرب، وهي يعني أو ليست يعني بالمعنى الحرفي لغير جادة، هي باعتقادي تنتظر انتهاء انتخابات الكنيست، وبالتالي يعني تنفيذ معادلة أكثر شمولا يتم فيها وقف فعلي للحرب وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وإطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن مسار سياسي واضح.
0: بالأمس كان هنالك تصريحات لجاريد كوشنر ممثل ومبعوث الرئيس الأمريكي، قال فيها إن هنالك تفاهما مع تل أبيب حول مستقبل قطاع غزة، وأشار كذلك إلى أن حجم التسليح في القطاع يفوق التوقعات، وهو ما يجعل من مسألة سحب سلاح المقاومة يعني أمرا يتطلب الكثير من الوقت. ماذا قرأت في هذا التصريح؟
2: يعني كان أيضا هناك تصريح لمالدينوف قال فيه بوضوح أن سياسات إسرائيل تسهم في تعميق معاناة سكان غزة، لسيما ملف تأخير الإعمار، بينما جاء تصريح كوشنر ليقول أن الإدارة الأمريكية تدرك أن حجم العسكرة في قطاع غزة أكبر مما كانت تتصور. باعتقادي نحن أمام روايتين تبدوان مختلفتين، لكنهما في الحقيقة تلتقيان عند نقطة واحدة، هي أن الطريق أمام إعادة إعمار غزة يعني ما زالت مليئة بالعقبات، ويعني الطريق نحو وقف الحرب في قطاع غزة مليئة بالعقبات السياسية وبالعقبات الأمنية. هذه التصريحات يعني لربما تحاول اختزال أن الأزمة في غزة أو المشكلة في غزة مسألة واحدة هي مسألة السلاح، لكن يعني باعتقادي أن الملف ملف السلاح هو بكل تأكيد أساسي، لكن يعني لا يمكن تجاهل التعقيدات الأمنية المرتبطة بهذا الملف. ويعني السؤال الذي يجب أن يطرح أمام كوشنر، هل مشكلة غزة هي السلاح فقط؟ بكل تأكيد لا، فغزة خرجت من حرب مدمرة، وهناك بنى تحتية مدمرة وبيوت ومؤسسات ومستشفيات وشبكات ومياه وكهرباء، وبالتالي هناك مجتمع يعيش في ظروف إنسانية شديدة الصعوبة. يعني عندما نتحدث عن إعادة الإعمار فلا يجب التحدث عن رفع ركام أو إدخال أسمنت، بل إعادة بناء الحياة نفسها. وهنا يعني باعتقادي المشكلة الحقيقية، فإذا كان يعني نزع السلاح هو الشرط المسبق لإعادة الإعمار كما تحدث كوشنر وميلادينوف، من الطبيعي يعني السؤال كم سيستغرق هذا الملف، ومن يعني آلية التنفيذ والوقت الذي سيتم تنفيذ هذا البند فيه.
0: نعم
2: باعتقادي
0: يعني انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. الأستاذ صالح النزلي الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أحييكم ونرحب بكم من جديد في ملفنا التالي. في يوم جديد أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتأمين عودة 3 عائلات لمنازلها في قرية جالود بعد أن تم طردها من تلك المنازل واستيلاء المستوطنين عليها، وانتقد القضاة ما سمي بتقاعس الجيش والشرطة، ملزمين الحكومة بتوضيح إجراءات منع الاعتداء ومحاسبة المعتدين في تقرير يقدم حتى 22 من الشهر الجاري. ما الذي يتضمنه هذا القرار وما معناه وما هي دلالاته؟ الأستاذ غياث ناصر المحامي المتخصص في قضايا الأراضي، صباح الخير.
3: صباح الخير لك والأخوة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك. بخصوص قرار العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بإعادة عائلات جالود الفلسطينية التي سرقت منازلها من قبل المستوطنين، ما الذي يجب أن نفهمه من هذا القرار، ومتى يطبق، كيف سيطبق، وكافة التفاصيل لو تكرمت؟
3: فعليا هذا القرار من أهم القرارات اللي سطرت في الفترة الأخيرة بخصوص الاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. السيناريو اللي حدث في جالود فعليا عم بحدث وبتكرر في كل مكان في الضفة الغربية، ومنشاهد هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخبار وفي كل مكان. احنا نتحدث عن عائلة فلسطينية اللي تم الاعتداء عليها بعد إقامة بؤرة استيطانية في جالود، وبعد هذا الأمر تم محاصرة العائلة إلى أن اضطرت أن تغادر منزلها في 22/7. طبعا إحنا في هذه الفترة كنا مقدمين شكاوي قبل الحصار وبعد الحصار، وبعد ما اضطرت العائلة بمغادرة منزلها ولكن الجيش لم يكترث لهذه الشكاوي ولم يقم بواجبه بصفة القوة المحتلة القائمة بالاحتلال اللي بيحتم عليها القانون الدولي إقامة تطبيق القانون على أرض الواقع. نعم
0: تفضل خذ وقتك أستاذ غياث.
3: نعم
0: بقول لك خذ وقتك.
3: الله يحفظك. فالتقاعس في تطبيق القانون وعدم الاكتراث للشكاوي، فقمنا برفع التماس إلى المحكمة العليا نطالب الجيش بتنفيذ واجبه بحماية المواطنين وحماية الممتلكات، ورجينا الصورة القاتمة اللي عم تحدث على أرض الواقع. فعليا أظهرنا عدة بينات اللي بتبين بشكل قاطع إنه الجيش مش فقط لا يقوم بواجبه بتطبيق القانون، وإنما يتعاون مع المستوطنين في الاستيلاء على هذه المنازل. مثلا قدمنا فيديو مصور يظهر أفراد الجيش يلعبون كرة القدم مع المستوطنين في المكان. أيضا أظهرنا فيديو آخر يظهر السيارة قادمة إلى المكان للمستوطنين تزودهم في المؤن والغذاء لاستمرار بقائهم في هذا الموقع.
0: نعم.
3: فهذه الصور أوضحت أمام المحكمة أن الجيش لا يقوم بواجبه بشكل مطلق، ولهذا الأمر قالت في قرارها أن الصورة التي اتضحت أمامنا أمام المحكمة هي صورة قاتمة. المقصود صورة قاتمة لتطبيق القانون، أن الجيش لا يقوم بإخلاء هؤلاء المستوطنين بل يقوم بالتعاون معهم. في هذه الظروف المحكمة بنهاية الأمر، مع أنها محكمة العدل العليا الإسرائيلية، هي بالنهاية الأمر محكمة قانون ومجبرة على تطبيق القانون ولا تستطيع غير ذلك. وعليه أصدرت قرار مبدئي بسبب كثرة هذه القضايا في الفترة الأخيرة، فأرادت أن يكون هنالك قرار توجيهي للسلطات المختلفة عن موقف المحكمة تجاه هذه الظاهرة، ظاهرة العنف المستوطنين في الضفة الغربية. وبهذا القرار أوضحت أن هنالك واجب أساسي على الحاكم العسكري بصفته القوة المحتلة بحماية المواطنين، حماية ممتلكاتهم، ومنع الاعتداءات ومحاسبة المعتدين. هذه أمور أساسية يجب على الجيش أخذها بعين الاعتبار واحترامها. الأمر الآخر الذي تطرقت إليه المحكمة هو محاولة يعني كل جهة من الجهات المختصة نقل المسؤولية على الجهة الأخرى. مثلا الجيش يتهم أن الشرطة متقاعسة والشرطة تتهم الجيش، فقالت المحكمة بهذا الأمر أنا لا يعنيني من المسؤول من السلطات. في نهاية الأمر المسؤول الأساسي على المنطقة وعلى تطبيق القانون في المنطقة هو الجيش، فهو المسؤول الأساسي وعليه واجب تطبيق القانون ومنع المعتدين. طبعا المحكمة أيضا أمرت في إعادة العائلة بشكل فوري إلى البيت خلال 14 يوم، وهذا كمان قرار يعد إنجاز. فحاليا على الجيش أنه يخلي المستوطنين من المكان، إعادة المواطنين وليس فقط إعادتهم، تأمين إعادتهم، يعني ما بعودوا بطريقة أنه يروحوا على الدار بشكل عفوي، إنما لازم الجيش يأمن عودتهم، وأيضا تأمين إصلاح كل الأضرار اللي سببوها المستوطنين في المكان.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ غياث ناصر المحامي المتخصص في قضايا الأراضي. إذن يتحدث الأستاذ غياث ناصر عن قرار من الأهم الذي يصدر عن هيئة قضائية إسرائيلية في الآونة الأخيرة وفي خضم الهجمة الواسعة التي تشهدها الضفة الغربية من قبل عصابات المستوطنين. أهم ما جاء في هذا القرار أنه يتعلق بتحميل جيش الاحتلال المسؤولية عن موضوع حماية المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم وقوفهم إلى جانب المستوطنين لتقديم الخدمات التي يحلمون بها عندما يحاولون الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في مناطق الضفة. والحديث لغياث ناصر المحامي المتخصص في قضايا الأراضي.

0: في ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد، نرحب سيداتي سادتي بالباحث في الصراع العربي الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: في هذا الصباح سنتحدث عن التهديدات التي أطلقت يوم أمس من خلال العديد من مسؤولي حكومة الاحتلال، والتي يعني طالت ما سميت بالقيادات والقواعد التابعة للسلطة الفلسطينية. ما التفاصيل التي ترد في دولة الاحتلال حول ذلك؟ بماذا تهدد إسرائيل السلطة في هذه المرحلة؟
1: يعني أولا هذه التهديدات ليست بالجديد، يعني لم تكن المرة الأولى التي نسمع فيها هكذا تهديدات ضد الضفة بشكل عام والسلطة بشكل خاص، وتصدر عن رأس الهرم السياسي والعسكري في إسرائيل. يعني ليست مجرد حديث مجموعة من قاتل المستوطنين بقدر ما أنها تصدر عن القيادات المؤثرة التي تمتلك القدرة على القرار في إسرائيل كرئيس الحكومة ووزير جيشه. بتقديري أنه حين نسمع تهديدا من قبل إسرائيل اتجاه يعني موضوع ما، يكون هنالك قرار إسرائيلي بالتصعيد، ولكن يراد تمرير القرار والوصول إلى الواقع وتحميل الطرف الفلسطيني أو العربي المسؤولي. واضح أنه في مخطط، يعني هنالك صراع مع الوقت في إسرائيل لترجمته، وهو قبل وصول الانتخابات، لأنه وفق كل استطلاعات الرأي تبدو حظوظ الحكومة الحالية ومركباتها من العودة للحكومة تبدو صعبة ومستحيلة، هذا في حال أجريت الانتخابات، لأنه حتى اللحظة هنالك رهانا قويا من قبل بنيامين نتنياهو على مقدرته من تأجيل الانتخابات من خلال التصعيد العسكري والعودة إلى أجواء الحرب. ولكن في حال أنه يعني فشل ذلك، ويبدو أنه الأمريكي ليس معنيا بالتصعيد أكثر من الواقع الحالي، وبالتالي تصبح مسألة الانتخابات حتمية في إسرائيل. لذلك يراد قبل الوصول للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة حسم موضوع الضفة بما يلتقي وينسجم مع مشروع المستوطنين بالضفة الغربية. جزء من هذا المشروع هو تفكيك بنية السلطة الحالية، السلطة الفلسطينية، يعني رغم كل الملاحظات التي يعني نطرحها على السلطة وأدائها، ولكن بالقراءة الإسرائيلية إنه بقاء سلطة مركزية تقدم خدمات في الضفة الغربية يشكل نقيضا لهذا المشروع. بالتالي فكفكت السلطة وتحويلها إلى بلديات ومحافظات يسهل مسألتين: الأولى إلغاء صفة شعب عن الشعب الفلسطيني بالضفة وتحويله إلى مجموعة من الأشخاص المتناثرين في مناطق غير متصلة، وبنفس الوقت التحويل كل بنية الوجود الفلسطيني إلى حال هشي وضعيف لكي تضطر أن تتساوق مع هذا المشروع بالهجرة.

0: السلطة؟
1: لا يمكن تفكيك السلطة بدون مواجهة عسكرية دموية تجعل من تفكيك حاجي أيضا فلسطيني من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي ووقف عمليات القتل والتدمير، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في ذلك دون غطاء أمنيا وادعاء أن هنالك، يعني كما سمعنا بالأمس حول أنه حدوث 7 أكتوبر جديد من الضفة، أو النية على حدوث 7 أكتوبر، وخاصة أنه هذه الحملة الإسرائيلية الممنهجة منذ سنوات اتجاه الضفة واتجاه السلطة واتجاه أدت إلى سيطرة صورة السلطة في إسرائيل، وبالتالي كان هنالك استطلاعا كشف أنه 86% من المجتمع اليهودي يشعرون بالقلق إزاء إمكانية تكرار ما حدث بالسابع من أكتوبر، وأن يكون هذه المرة من الضفة وأن يقوم رجال السلطة. طبعا نحن كفلسطينيين نرى أنه هذا جزء من الخيال ولا يمكن لهكذا سيناريو أن يحدث، ولكن نتيجة رؤية الإسرائيليين اتجاهنا بالضفة كرؤية لا تختلف عن رؤية الإسرائيلي اتجاه غزة وما حدث بالسابع من أكتوبر، وعملية الشيطنة والتشويه والتحريض المقصود المبرمج أدت إلى هذا الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى، إنه اليوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تعد كما كانت قبل عقدين أو 3 عقود أجهزة أمنية يعني ذات مبنى وعقيدة مهنية، بقدر ما إنه هنالك اختراق للتيار العقائدي بهذه الأجهزة، ويوصي بما يلتقي مع مصلحة المشروع الاستيطاني بالضفة. صحيح بالأمس سمعنا انتقادات ضد حديث وزير الجيش من قبل مسؤولين بالجيش، لكن لم نسمع أن الجيش يرفض هذا الموضوع، لأنه اليوم الجيش جزء منه يخضع بشكل تام للمستوى السياسي، ولا يمكن أن يقول لا لبنيامين نتنياهو، لطالما أنه بنيامين نتنياهو استطاع أن يضعف الجيش والأجهزة الأمنية ويتحكم بقيادتهم. شكرا. ثم كما تحدثنا أنه هنالك يعني وجودا قويا لهذا التيار العقائدي، يعني جماعة سموتريتش اليوم متغلغلين بكل المستويات العسكرية،
0: اتضحت الصورة.
1: وليس
0: شكرا
1: فقط
0: جزيلا.
1: بالجيش بال بال بال بال بالشباك بالشرطة، اليوم الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود أصبحوا يعني جزءا من مبنى جمعيات الهيكل الإسرائيلي. بالتالي هذا الوجود اللي كان محرما حتى الثمانينات والتسعينات
0: لم يعد قائما. نشكرك جزيلا الأستاذ عادل شديد، الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. نشكركم كذلك سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. صباحكم سعيد في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين.

0: العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا الأعزاء ومتابعينا أينما تواجدتم. رحلة أخرى مع عناوين الأخبار البارزة في الساعات 24 الماضية. أوراق الصحافة يبدأ الآن، مشوار جديد فيه عناوين أخرى مختلفة ومقتضبة عن الأحداث والأخبار الميدانية والعالمية. اليوم الثلاثاء 8 من شهر أيلول سبتمبر 2026. إن كنتم على الطرقات أو في المنازل وفي أماكن العمل، هذه راية أف أم تحييكم في أوراق الصحافة الذي يقدم لحضراتكم وعلى مسامعكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. يمكنكم أن تتصلوا على البنك وتتواصلوا معه من خلال 1700 220 220. أهلا بالجميع في أوراق الصحافة لهذا النهار أينما تواجدتم، مرحبا. قوات الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم حصار أحد المنازل في منطقة الديرية بقرية عقربة جنوب نابلس، مطالبة أحد المواطنين الموجودين في داخله بتسليم نفسه ومهددة بتفجير البيت في حال رفضه الاستجابة. جيش الاحتلال يعلن عن بدء عملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتا وشعفاط قرب القدس المحتلة بزعم تلقيه معلومات استخباراتية تشير للاستعداد لتنفيذ هجمات خلال الأعياد اليهودية حسب مزاعمه. مستوطنون ينصبون أمس خيمة جديدة على جبل القرانع في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، فيما شهدت منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير شمال شرق المحافظة قيام المستوطنين بنقل كميات من الأخشاب باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة. إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة مساء أمس في جريمتي إطلاق نار وقعتا في مدينتي طمرة واللد داخل الخط الأخضر. شبكة المنظمات الأهلية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل أكثر لوقف انتهاكاتها بحق قطاع التعليم وتمكين الطلبة والمعلمين من الوصول إلى المدارس ووقف استهداف المؤسسات التعليمية بكل أشكالها. تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية يكشف عن أن الأزمة الاقتصادية الحادة والقيود التي يفرضها الاحتلال في الضفة الغربية على الحركة بالإضافة لعملياته العسكرية وإرهاب وعنف المستوطنين وسياسة هدم المدارس كلها عوامل تقود لتقويض استمرارية التعليم لمئات آلاف الأطفال الفلسطينيين، فيما وصفتها الجمعية بعملية اغتيال الممنهج من جانب إسرائيل لتعليم الأطفال. تقرير حقوقي أعده مركز عدالة داخل الخط الأخضر يكشف عن اتساع نطاق ما تسمى بالإجراءات التأديبية التي اتخذتها الجامعات والكليات الإسرائيلية ضد الطلاب الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة على خلفية مضامين نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى إعداد التقرير أمس تلقى مركز عدالة 131 شكوى من طلاب فلسطينيين تم إحالتهم لإجراءات تأديبية في نحو 40 مؤسسة أكاديمية إسرائيلية من أصل 61 خلال العامين الماضيين، فيما قدم عدالة دعما وتمثيلا قانونيا في 100 حالة. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يصدر بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو تعليمات إلى جيشه بالاستعداد لما وصفها بالحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب عملية الطعن التي وقعت أمس جنوب نابلس، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الحرب التي تستعد لها قوات الاحتلال أو حتى موعدها. قضاة إسرائيليون حاليون وسابقون يبدون تحفظات على المشاركة في محاكمة عناصر النخبة في كتائب القسام والذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. صحيفة هارتس العبرية ذكرت أن القضاة في إسرائيل يخشون التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية دولية أو فرض قيود على السفر إلى دول مختلفة بحقهم. كوسوفو تنضم أمس لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة ضمن خطة ترامب للسلام. مجلس السلام الدولي قال إنه وقع مع كوسوفو اتفاقية المشاركة حيث ستقدم الأخيرة دعما حاسما لمهمة دفع خطة السلام دون تحديد عدد الأفراد الذين ستشارك بهم كوسوفو في القوة الدولية، كما لم يعلن كذلك عن موعد دخول الأخيرة أي القوة إلى غزة. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية أمس في سلوفينيا ضد وزير خارجية الاحتلال بتهم ارتكابه وتحريضه على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. الجامعة العربية تكشف عن إجراءات تعتزم اتخاذها لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها، مع التخطيط أيضا لإطلاق مبادرة عربية لإنشاء صندوق سيمول كمرصد لتلك الانتهاكات بهدف توثيقها ونشرها ووضعها أمام الرأي العام العالمي. محكمة العدل الدولية في لاهاي تشرع أمس بالنظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى قدمتها نيكاراغوا، وتتهم فيها برلين بمساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة عبر دعمها العسكري. نيكاراغوا أكدت أن صادرات الأسلحة الألمانية لدولة الاحتلال تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، أما ألمانيا فرفضت الاتهامات وطعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية وطالبت بوقف الإجراءات القانونية، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفا في هذه الدعوة. وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية تعلن رفضها السماح ل13 طالبا من قطاع غزة بالدخول إلى بلادها رغم أنهم حصلوا على تأشيرات ومنح دراسية، وذلك خشية أن يدفعهم ذلك لطلب لم شمل عائلي أو تقديم طلبات لجوء. بريطانيا تستعد للإعلان في الأيام أو الأسابيع القادمة عن تلك القيود الاقتصادية الواسعة التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما يشمل حظر تجارة منتجاتها، وقد تمتد لشركات تشارك في بنائها في خطوة تتجاوز العقوبات البريطانية السابقة على أفراد ووزراء في إسرائيل. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت أمس مقالا قالت فيه إن المخططات الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة لا تروج لها أصوات هامشية في إسرائيل، ومع ذلك يواصل المجتمع الدولي غض الطرف عنها. قال المقال إن الفجوة ظلت شاسعة بين ما يرتكب بحق الفلسطينيين وبين رد الفعل المناسب من جانب العالم، إلا أن هذه الفجوة باتت الآن واسعة لدرجة أن تبتلع الواقع بحد ذاته، ففي حين تتزايد تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل من دول مثل ألمانيا يظل الحديث عن تدابير أكثر صرامة أو فرض العقوبات من جانب دول أوروبية أخرى هو مجرد كلام لا يتجاوز حدود التصريحات. الجارديان في مقالها أكدت أن قتل الناس في غزة مستمر والعائلات الفلسطينية تظل محاصرة في الضفة الغربية، بينما لا يحاول اليمين السياسي الإسرائيلي أن يخفي الحقيقة أن هذه الانتهاكات متعمدة ومخطط لها، وذلك عبر إطلاع العالم كله على آماله وخططه في تهجير وطرد الفلسطينيين علناً. وحول العقوبات البريطانية على المستوطنات، أيضا في صحيفة الجارديان البريطانية تقرير أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتر أشار إلى أن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تعتقد أن الحظر على البضائع المستوردة من المستوطنات في الضفة مهم ويجب أن يذهب أبعد من كونه بيانا صحفيا. وترى ألبانيز أن الحظر البريطاني المزمع على التجارة مع المستوطنات هو خطوة أولى جيدة وإن كانت متأخرة، لكنها أشارت إلا أن منع التسهيلات التجارية مع المستوطنات لا يمكن حصرها في السلع فقط، بل يجب أن تشمل تجارة الخدمات وتعليق تدريجي للتعاون الاستخباراتي البريطاني وجميع تراخيص الأسلحة. البنيزي حذرت في حديثها مع الجارديان من أنه إذا لم تتخذ هذه الخطوات أو تم استبعادها تماما فإن هذه التغييرات تعبيرات ستعتبر مع مرور الوقت مجرد بيان صحفي من بعض الدول لا يرقى إلى مستوى المحاسبة. الشريك المؤسس في حركة المقاطعة BDS عمر البرغوثي وصف التوجه البريطاني لحظر منتجات المستوطنات بأنه غير واقعي على الإطلاق، وأن الخطوة لا تفي بالحد الأدنى من التزامات بريطانيا تجاه إسرائيل واحتلالها للشعب الفلسطيني. البرغوثي شدد على صعوبة تطبيق مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يشكل كتلة متداخلة وواحدة لا يمكن الفصل بين الداخل والمستوطنات. وطالب البرغوثي بأن يكون الحد الأدنى من الحظر هو إقصاء الشركات المتورطة في أنشطة غير شرعية في الأراضي الفلسطينية ومنعها من التعامل مع الحكومة البريطانية أو المنافسة على عقودها. قيادات من حركة فتح تفيد بأن عودة جبريل رجوب لاجتماعات قيادة الحركة العليا وانتخابه أمينا لسر اللجنة المركزية يقوي خطط الحركة للاستعداد للانتخابات القادمة بالتزامن مع تشكيل فتح هيئتها القيادية الجديدة في غزة. أما قيادة حركة حماس فتواصل بدورها التحركات مع فصائل وقوى أخرى في محاولة لتشكيل تحالفات جديدة استعدادا لانتخابات التشريعية. تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وارتفاع حصيلة الشهداء والاستهدافات خلال 3 أيام لأكثر من 27 شهيدا بالإضافة إلى نحو 70 جريحا. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يفيد بأن طهران ستعلن في الأيام القادمة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وستشمل مناطق من الخليج، حيث أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة ستدرج في قائمة العقوبات. طهران كشفت عن توصلها وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها وقرب التوقيع على الاتفاق. البرلمان الإيراني يحذر واشنطن من استهداف الأصول الإيرانية مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. الولايات المتحدة تصاعد من ضغوطها الدبلوماسية على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفته بعرقلتها عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاستخبارات الإسرائيلية تحذر المستوى السياسي في تل أبيب من أن الضغط على إيران قد يدفعها للتصعيد. الولايات المتحدة تفقد الكثير من صواريخها الدفاعية المتقدمة وتحتاج إلى سنوات من أجل التعافي وتعويض الخسارة بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي قالت إن الإحصائيات مقلقة لدرجة أن مسؤولي وزارة البنتاغون يرفضون تأكيدها أو نفيها أو حتى مناقشتها. شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية تقدم أمس اعتذارا بعد تعرضها لانتقادات واسعة ودعوات للمقاطعة إثر ظهور جندي من جيش الاحتلال سابقا فقد ساقه في حملة ترويجية مخصصة للرياضيين مبتوري الأطراف. دائرة الغضب حول أديداس تصاعدت كثيرا مع دعوات عالمية لمقاطعتها، وتحولت الحملة من إعلان لخدمة تجارية إلى مادة سياسية أثارت موجة من الغضب والانتقادات والدعوات إلى المقاطعة. شارك في هذه الدعوة الكثير من الأسماء المعروفة، لكن في قلب هذه الموجة جاء اسم الممثل الإسباني خافيير بارديم أحد أكثر نجوم السينما العالمية حضورا في المواقف المتعلقة بفلسطين وغزة في السنوات الأخيرة، والذي انضم إلى الدعوة لمقاطعة أديداس بشكل علني وشاهد دعوته ملايين الأشخاص حول العالم. عند هذا الحد أصل إلى الختام، شكرا جزيلا لكل من تابعنا. مستمعينا الأعزاء الذين يتنقلون على الطرقات، أتمنى لكم رحلة ممتعة وسالمة وبلا مشقة. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره وعلى تواصله. عزيزي المستمع، تعد بيانات بطاقتك المصرفية سرية ويجب عدم مشاركتها مع أي شخص أو جهة غير موثوقة، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الأمان ورموز التحقق التي تصلك عبر الرسائل النصية. هذه نصيحة ورسالة من البنك الإسلامي الفلسطيني لكل عملائه. بالسلامة للجميع، مني أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
2: بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
7: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
8: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال، في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غازبادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3.83 دولارا مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية، بعد أن بلغت حجم سوقها نحو 66 مليار دولار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية، اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
8: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات حصار منزل في قرية عقربة جنوب نابلس، مطالبة مواطنا بتسليم نفسه ومهددة بتفجير المنزل. جيش الاحتلال يشرع بعملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتة وشعفاط قرب القدس بزعم تلقيه معلومات حول تنفيذ هجمات محتملة خلال الأعياد اليهودية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يعلن إصداره تعليمات لجيشه لبدء حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة دون توضيح طبيعتها أو موعدها. القناة 12 العبرية تزعم أن إسرائيل ستسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى غدا للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. مستوطنون ينصبون أمس خيمة جديدة على جبل القرانع في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وآخرون ينقلون أخشابا في البؤر التي أقاموها في منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير. جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية تكشف عن أن قيود الاحتلال وعملياته العسكرية وإرهاب المستوطنين وهدم المدارس قوضت استمرارية التعليم لآلاف الأطفال الفلسطينيين. مركز عدالة الحقوقي داخل الخط الأخضر يكشف عن تصاعد الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الجامعات والكليات الإسرائيلية ضد الطلاب الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة على خلفية مضامين على مواقع التواصل. الكشف عن تحفظات لدى قضاة إسرائيليين على المشاركة في محاكمة عناصر النخبة من كتائب القسام خشية تعرضهم لعقوبات أو ملاحقات قانونية دولية أو قيود على السفر. مجلس السلام ترامب يعلن أمس عن انضمام كوسوفو إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية أمس في سلوفينيا ضد وزير خارجية الاحتلال بتهم تحريضه وارتكاب جرائم إبادة في غزة. ألمانيا تطالب محكمة العدل الدولية بوقف القضية المرفوعة بحقها من قبل نيكاراغوا بتهمة قيامها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة عبر دعمها العسكري. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تعتبر أن الحظر على البضائع المستوردة من المستوطنات رغم أهميته يحتاج لأن يكون شاملاً وليس تجارياً فقط، وحركة المقاطعة بي دي أس تقول إن التوجه البريطاني لحظر منتجات الاستيطان غير واقعي ولا يفي بالحد الأدنى من التزامات لندن. طهران تنوي الإعلان خلال أيام قادمة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز على أن تدرج أي سفينة تدخلها في قائمة العقوبات، والبرلمان في طهران يحذر واشنطن من استهداف الأصول الإيرانية مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. الولايات المتحدة تقترح إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عرقلة الأخيرة عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تشدد على أن واشنطن فقدت الكثير من أسلحتها وصواريخها الدفاعية المتقدمة وأنها تحتاج لسنوات طويلة من أجل التعافي وتعويض الخسارة. أخيرا، بعد تصاعد الغضب منها والدعوات لمقاطعتها، شركة أديداس الألمانية تقدم اعتذارا بعد ظهور جندي من جيش الاحتلال فقد ساقه في حملة ترويجية مخصصة لمبتوري الأطراف. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. أما المزيد في الساعات القادمة فتابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
7: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: أنا أريد،
15: أنت أريد،
14: هو أريد،
16: وهي أريد،
17: أريد.
18: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. يوم الثلاثاء 8 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ودائما معكم ومع الناس برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، على رايا اف ام، رايا تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. للناس اللي في بيوتها أو سياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. وعلى أبواب موسم قطف الزيتون. الصباح الأكيد بكون صح بدنكم. الفرق بين اليوم وقبل سنوات كثير كبير. قبل 3 سنوات أو أكثر شوي كان التحضير لموسم الزيتون مختلف. كان قبل موسم الزيتون بأيام التحضير لموسم الزيتون كان في زيارات للموارس، للأراضي اللي فيها شجر زيتون. كانت الناس تفقد الشجر، تطمن على الموسم. كانت الناس تنظف الأرض وتجهز تحت الشجر.

0: حتى التحضير ما كان يوقف بس على الشجر وتحت الشجر، كان الناس تحضر موقد النار وتحضر شوية حطب لقلاية البندورة وبريك الشاي ودلة القهوة. اليوم الوضع صار كثير مختلف، اليوم ما بنعرف شو وضع الشجر ولا الثمر ولا الحجر. اليوم بنفكر في ولادنا وجيراننا وكيف بدنا نروح ونوصل الأرض. اليوم قبل الموسم نتذكر الشهداء اللي ارتقوا بين الزيتون. اليوم نتذكر كيف وقفنا على البوابات بالساعات وآخر إشي رجعنا وما دخلنا على الأرض. اليوم وقبل الموسم نتذكر المستوطن اللي سرق الزيتون بقوة السلاح. بين قوسين سطو مسلح على الزيتون. اليوم نتذكر انه الشجر اللي صار له 3 سنوات بدون رعاية ما حدش قادر يوصله. اليوم نتذكر انه العام الماضي الناس اللي كانت تعمل 50 و60 و70 تنكة زيت، السنة هاي كانوا يدوروا يشتروا تنكة زيت يسلكوا حال فيها تسليك. عشان هيك اليوم لازم نسأل سؤال مهم جدا، وهذا موجه لكل الجهات الرسمية والجهات المعنية: شو جهزته؟ شو حضرته؟ وزارة الزراعة، المؤسسات الأهلية الزراعية، اتحادات المزارعين، شو خطتكم؟ شو بدنا نعمل السنة هاي في ظل هجمات المستوطنين والإغلاقات ويعني للأسف الاعتداءات المستمرة على المزارعين؟ بدناش نضل لآخر لحظة وبعدين نقول ما باليد حيلة. أكيد بدنا خطة وطنية، بدنا دعم كل الناس، تكاتف الناس مع بعض تنزل على الزيتون هجمة واحدة. احنا كالعادة في موسم الزيتون راح نكون معكم يوم بيوم. موسم الزيتون عندنا مش بس موسم حصاد، حمى الله مزارعينا وأهلنا وين ما كنتوا، وحمى الله منتجاتنا الزراعية اللي هي اليوم السند. ومعكم حتى 9
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس.

ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: وبداية المتابعين على فيسبوك، يسعد صباحكم حبيبي، يسعد صباحك يا حبيب، تحياتنا لك. وجورج تحياتنا لك. أبو عيطة يسعد صباحك. ورامي مهداوي صباح الخير يا رامي، الله يسعد صباحك، تحياتنا لك وسلام، بسلم عليك. بس أنا بقول لك سلام، ما كان يسرق زيتون يا رامي، الله يسامحك.
1: شو سرق ما سرق، مليون بينحكى فيهم بالأيام، وإذا أموال دولة من جيبة أبوك عم يسرق، هو عم يسرق من بلده.
0: لا بس لك من بلد عادي، ما هي مش سرقة هاي.

0: وصباحكم بالخير ورسائلكم من تطبيق واتساب. أبو خالد خراز يسعد صباحك وتحياتنا إليك وين ما كنت إن شاء الله، في نابلس ولا في جنين، إحنا متابعينك أبو خالد، يسعد صباحك. وعبد خصيب يسعد صباحك يا عبد، تحياتنا إليك ولكل أهلنا في عرورة. صباح الخير يا عصام. أبو عنان الله يسعدنا صباحك أبو عنان، تحياتنا إليك. صباح الخير يا أنس، أنس حميدات يسعد صباحك، طريق السلامة دوما، وتحياتنا إليك وللحج صلاح أبو صبيح، يسعد صباحكم. لا أهلنا في علار يسعد صباحكم. محمد توبة يسعد صباحكم. محمد بقول يعني ببعث لنا فيديو، شكرا محمد على هذا الفيديو انك ارسلت، والفيديو بوجع القلب، حجم وكمية الشجر اللي تم اقتلاعها في طريق جنين، يعني كان الله بالعون.
1: مش غيري مش تقليكي، او اذا رجعت من العشاء وعشت.
0: وامير زيدان يسعد صباحك يا امير. وليد قبلاوي يسعد صباحك وتحياتنا لك من رايا وكل العاملين في رايا. غادة يسعد صباحك، ومنصور يسعد صباحك، والشيخ سلام سلم عليك. يسعد صباحك يا منصور. صباح الخير يا سناء.

0: يعني.
1: وعزام وعبده عاشق الراي عزام، يسعد صباحك، تحياتنا إليك لأهلنا في طول كرم الحبيب.
2: رقصة تبكي كل عمرك نشطة وحركي بتحبي رقصة.
1: يسعد صباحك يا أم جهاد مناصرة، صباح الخير.
2: تعلم دبكي تأشبك جاي بديكي.
1: ووصلتنا رسالة من يومين تقريبا بخصوص السيارات المشطوبة عند مدرسة النجاح في البيرة، ويعني في بيحكوا بخصوص هذا الموضوع انه مشطب السيارات للشرطة اللي عند مدرسة النجاح بالبلوع خطر على الأولاد، خاصة انه في مدارس بهذه المنطقة، وخوفا من توقع السيارات، وبيحكوا في أفاعي وعقارب والولاد بفوتوا جوا بفكفكوا، والموضوع عند الشرطة والمحافظة ما في أي تحرك. أنا قرأت الرسالة كما هي من أحد المواطنين، وإن شاء الله إحنا راح نتابع الموضوع مع الجهات المختصة، وإن شاء الله كمان حتى مع الشخص اللي بعته لنا الرسائل راح نأخذ منكم مزيدا من التفاصيل. وعلى فكرة يعني إحنا في موضوع مشطب السيارات، أو هو مش مشطب، هو تجميع للسيارات اللي بيتم احتجازها للشرطة الفلسطينية، السيارات الغير قانونية، حكينا مع الشرطة سابقا في هذا الموضوع، كان في وعودات أنه يتم إزالتها من هذا المكان، وضعها في مكان أكثر أمانا.

0: وتم المتابعة، وشكرا للزميلة أنوار مطرية على المتابعة الحثيثة. تم التواصل مع بلدية رام الله بخصوص شارع مجمع فلسطين الطبي أو بسموه شارع الحدادين والتجاوزات في هذا الشارع، ويعني أفادونا البلدية أنهم من جهتهم يعني المقصود الرصيف التابع لبلدية رام الله في جولات مستمرة على هذا الشارع، وأرسلوا لنا فيديوهات من البلدية أثناء عملية التفتيش على الشارع، وبقولوا أنهم قدر الإمكان هم بحاولوا ينفذوا القانون وإزالة التعديات على الأرصفة.
1: بكرة نهاية العالم، هنزل أفول عربيتي وأخدها وعدي عليكي، ننزل نتفسح.

0: وأيضا في متابعات مع بلدية رام الله أيضا في موضوع سيارة جمع النفايات اللي بتفوت من شارع المكتبة من دوار الساعة دوار ميدان رئيس ياسر عرفات باتجاه المصيون. البلدية تقول حسب برنامج السيارة لتفريغ الحاويات بشارع المكتبة هو الساعة الثانية ظهرا أي قبل الأزمة، ويوجد حالات نادرة يتم تفريغها بعد هذا الوقت، ويتم التنسيق مع الشرطة وإعطاء تعليمات بعدم إغلاق الشارع لأكثر من 3 لـ 4 دقائق. وشكرا دائما بلدية رام الله على يعني سرعة الرد والاستجابة، وإحنا يعني دائما معكم ومشكورين على هذه الجهود.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس.
0: على موضوع سركة الزيتون، أمجد يسعد صباحك. أمجد بقول إحنا شفنا سلام بسركتين على الفيديو. والله والله أنا بقدرش أقول لك لا، لأنه كلنا شفنا هذا الفيديو.
2: لا وال... قانوني وخبير بلع.
0: لا والحلو إنه سلام كان ضوي ضو السيارة على على الشجرة وبلق تحت الضوء، يعني رهيب. والصراحة التين سركة أزكى. ممكن نحكي فوائد. يسعد صباحك يا نجاح.

وأنس رداد، يسعد صباحك أنس، تحياتنا إليك ولكل متابعينا وين ما كنتم. في موضوع الكلاب الضالة، وامبارح حكينا عن الموضوع، احنا صراحة بنحاول نوصل لأي جهات مختصة في هذا الموضوع على مستوى وطني، ولكن دائما الإجابة انه هذا من مسؤولية الهيئات المحلية ودائرة الصحة في الهيئات المحلية والبلديات. علشان نعمل بلالين هات لنا بالباقي الباقي. يعني بقدر أحكي أنا في منطقة محافظة رمالة والبيرة، وفي مدينة رمالة ومدينة البيرة يتم وضع المصائد للكلاب ويتم إرسالها إلى مركز تعقيم الكلاب، ويعني للحد من هذه الظاهرة. ولكن يعني بنحكي عن كثير من القرى اللي ما عندهم هاي الإمكانيات صراحة، وما بعرف إنه الساعات الصباح الأولى على ما يبدو إنه معظم الفيديوهات بنشوفها يعني هجوم الكلاب على الأطفال هي في ساعات الصباح الأولى.

بظل الموضوع البلديات والصغيره والمجالس المحليه والمجالس الكرويه اللي ما عندها امكانيات، يمكن لازم يكون في خطط على مستوى القرى، يعني اذا كان في لجنه صحيه او مع المراكز الصحيه الموجوده خلينا نفكر بشكل مشترك شو ممكن نعمل فيها.

يسعد صباحك يا امتين. فصل جوالي وانا ناسي. سوسن غاده يسعد صباحك. الله يديم الضحكة يا رامي مهداوي. يعني انا شايفين ضحكتك على التعليقات، شكلك حسيت شو سلام حكى بس احنا

0: ومن أبو طارق الطريف يسعد صباحك أبو طارق. بكل صباح الخير بدنا تسلط الضوء على نقل خطوط السيرفيس من شارع الإرسال إلى خلف قصر الحمراء وشكرا لكم. قبل فترة أبو طارق كان في كمان شكوى من سائقي سيارات العموم بهذه المنطقة إنه حتى الساحة اللي تم تسكيرها هي كانت مستأجرة أعتقد, إنه ما في بالمنطقة حمامات عامة أو استخدامات الحمامات, تجمع ناس كثير كبير, يعني نحكي عن يعني سيارات الشمال طول كريم قلقيلية بهذه المنطقة, سلفيت بهذه المنطقة, وأيضا يعني سيرفيس تكاسي الصفر بهذه المنطقة, يعني على الأقل لازم يكون في بعض الخدمات الموجودة. هلا يعني أبو طارق أنا ما عنديش فكرة إذا بدهم ينقلوا سيارات السيرفيس يعني خلف شارع الإرسال, نحكي عن خلف قصر الحمراء, رح نتابع الموضوع نتأكد, وبعرفش إذا في مشكلة في نقله هناك أبو طارق. وبخصوص دوار عبدو في طول كرم, يعني عزام فيش إلا يعني يوم أو يومين برسلنا فيديو جديد لحادث سير من المفترق, وهاي رسالة لبلدية طول كرم. يا حبايبنا يا أهلنا يا أصحابنا في بلدية طول كرم, موضوع دوار عبدو بده حل. إحنا تواصلنا معكم وصار الحديث إنه تتابعوا الموضوع من طرفكم, رح نرجع نتواصل معهم, وانت عزام كمان بدورك الله بعينك انزل على البلدية كلهم شو صار.
1: يوم ميلادك يوم ما للدنيا انت جيت, اول علاقتي بك صوتك ما بيني وبينك حيط, سمعت صوتك استغربت اتلخبطت اتشديت, قلبي اتنفض ما بين ضلوعي ومن الفرحة بكيت.

0: تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول ابقى احسن اب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نط.
1: وهذا خوف على اولادنا دائما موجود. واليوم كنت بتسأل انه ما فيش مدارس اليوم على ما يبدو. مريت من عند اكثر من مدرسه وانا جاي الصبح ما فيش حركه. يبدو انه موضوع الدوام ثلاث ايام في الاسبوع وهو غير كافي. بنقدر نقول عوده نص عوده الى العام الدراسي.
0: والمشي وحتى تكشرتي حتى نومتك رجلي فوق رجلي دي نسخه من نومتي.
1: نرجع نتأكد موضوع الوقت. يعني اللي بروحوا ثلاثة أيام أي ساعة بروحوا؟ جماعة الخير والله حرام الولاد يروحوا على المدارس وروحوا الساعة 11 و12 وحدة. والله صرنا واصلين خليهم للساعة 3 الولاد. شوفوا

0: المرة ليك في أي حاجة.
1: يعني في مؤشرات بتقول إنه كثير من الناس نقلت ولادها من المدارس الحكومية لمدارس خاصة، وزي ما احنا شفنا يمكن بالفترة الأخيرة في كثير مدارس خاصة فتحت جديد، وحتى إذا بدنا نكون صريحين يعني هي غير مستوفية كل الشروط، يعني بالموضوع الساحات والمرافق، ولكن هي جزء من على ما يبدو من تحويل الأزمة من مكان لمكان آخر.
0: خليك عنيد، خليك واثق في نفسك، عن حلمك إياك تحيد، مهما سود الليل وطار حيطلع فجري.
1: قبيل موسم قطاف الزيتون، الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين، ورح نحكي عن هذا الموضوع أكثر بتفاصيل مع الأستاذ أحمد فتح العارضة رئيس بلدية عرابة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال.

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وقبل الفاصل كنا نحكي عن موضوع قطاف الزيتون ونحكي عن الاحتلال اللي اقتلع مئات أشجار الزيتون في عرابة جنوب جنين. وللحديث أكثر عن ما يحدث في عرابة ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أحمد فتح العارضة رئيس بلدية عرابة. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح الخير، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في جنين وأهلنا في تحديدا في عرابة، ويعطيكم ألف عافية. للأسف يعني خلال الأيام الماضية أستاذ أحمد يعني شفنا هجمات المستوطنين ما قبل الاعتداء على أشجار الزيتون، وامبارح يعني وأول امبارح كان في مئات أشجار الزيتون اللي تم قلعها على جوانب الطريق. لو تضعنا في صورة الأوضاع تحديدا ما يحدث اليوم في عرابة ومحيط عرابة.
1: صباحك. احنا انا بدي في ايجاز سريع نعطيك عن الواقع في

0: مؤخرا واستحدثوها في بداية شهر 5 عام 2026 اللي هي عمك دوتان. وعندنا كمان معسكر عراب اللي هو معسكر ماف دوتان اللي عادوا اللي تم الانسحاب منه من 2005 وعادوه برضو في بداية شهر 5 2026.
1: نعم.
0: وهنا بنحكي احنا على غرب عرابة، شمال عرابة، شرق عرابة، احنا بنحكي على المعسكر على محطة عرابة مدخل عرابة. احنا بنعاني من قطعان المستوطنين من قوات جيش الاحتلال، على فكرة مش بس من يومين ثلاثة، احنا بنعاني من اكثر من 4-5 سنوات تحديدا بعد حكومة نتنياهو الجديدة هاي الاخرانية. ما شايف في الاستيطان الرعوي، احنا في عنا 1500 دلم زيتون محاذيات لمستوطنة مافو دوتان هاي السنة الرابعة التوالي، احنا ما بنعرف شو فيهم نهائيا. في عنا كمان حاليا مستوطنة عمك دوتان محاذية مباشرة ل 1300-1400 دلم زيتون، برضو بهدول صار انفعان العاصفة. كمان مستوطنة عمك دوتان بتفصل عرابة عن سهلها اللي هو مرج عرابة، فإحنا في عنا استهداف إشي مش طبيعي واعتداءات إشي مش طبيعية. مؤخرا أصدرت قوات الاحتلال أمر في اقتلاع أشجار زيتون في منطقة عرابة وأراضي عرابة، وخاصة على شارع سهل عرابة وعلى محطة عرابة وعلى شارع نابلس اللي جميع هدول في أراضي عرابة. المساحات اللي نزلوها على الخرائط الإسرائيليين بنحكي على 223 دلم، هذول في شكل كامل بعمق، يعني من محاذاة الطريق في العمق للأراضي اللي جوا بنحكي في مناطق من 50 متر وفي مناطق بتوصل 180 متر.
1: لما نحكي عن الشارع الرئيسي
0: دلم،
1: نعم،
0: هذا اللي حاليا بيتم الآن اقتلاعهم من 4-5 أيام لليوم، يعني هم شغالين. احنا بنحكي لما نحكي على 223 دلم، احنا بنحكي على اللهم صل على سيدنا محمد من 3500 ل4000 شجرة زيتون، وشجر زيتون معمر، يعني الشجرة الصغيرة عمرها أكبر من عمر دولة الاحتلال. احنا بنحكي على شجرة عمره 70 سنة، عمره 80 سنة، عمره 100 سنة، هذا الشجر اللي بنسميه احنا الصغير. ونحن نعم. في عنا في منطقة عرابة تحديدا في عنا أشجار معمرة بوصل يعني للعهد الروماني من 4000 عام.
1: يعني بالمرحلة الأخيرة وقبل 4-5 أيام هي عملية اقتلاع شجرة زيتون تمت على ال 223 دنم، ولا لسه يعني هي نحكي بداية التجريف؟
0: لا، تقريبا وصلوا حوالي 70-80%، هم بلشوا يجرفوا من حوالي 5 أيام يعني بجرافات وآليات معدات ضخمة معهم.
1: نعم.
0: طبعا تحت قوات تحت حماية قوات الاحتلال وبمضايقات المستوطنين، وتقريبا يعني يومين فقط لغير بينهوا المهمة اللي هي 223 دلم هذول اللي نزلوها على الخرائط بكون جاهزات، يعني اللي في منطقة عرابة تحديدا 223 دلم.
1: نعم، يعني هو يعني طبعا. مشكلة بالعادة لما يكون غريمك القاضي، ولكن في بعض المرات يعني لازم نتخذ بعض الإجراءات القانونية. يعني هل قمتم بالاعتراض مثلا على موضوع هذا القرار على سبيل المثال؟
0: هلا احنا في قرارات كثيرة قمنا بالاعتراض عليها، ولكن للأسف الشديد يعني احنا مثل ما حكيتها انه غريمك القاضي، ولكن تحديدا الاعتداءات اللي من هذا النوع، وضع اليد والمصادرة اللي لأغراض أمنية، حتى المحاكم الإسرائيلية بترفض تستقبل الطلبات. يعني هون احنا لما بنحكي على 223 دلم للمحاذاه لطريق سهل عرابي ومحطه عرابي وشارع نابلس، هم حسب قرارهم بيعتبروه انه مناطق امنيه لازم يكون في رؤيه للمستوطنين والجيش، وهم يعني بيستخدموا هذه الطرقات. فلهذا السبب انه المحاكم الاسرائيليه بترفض ونهائيا استقبال الطلبات اللي من هذا النوع، انه الوقف لانه بيعتبروها مناطق امنيه والقرارات امنيه عفوا، والقرارات الامنيه لا تناقش عنده في دوله الاحتلال.
1: يعني احنا في بعض المواطنين بعثوا لنا حتى بعض الفيديوهات من المنطقة، ويعني هي صراحة هي جريمة بحق شجر الزيتون الموجود هناك، جريمة بحق الأهالي. يعني أستاذ أحمد، قبل فترة وتم الاعتداء على عائلات من عرابة، وتحديدا الشارع بين عرابة وبين يعبد، تم رش الغاز الحارق على عائلات داخل سياراتهم بالمنطقة. قديش مدى اعتداءات المستوطنين يعني مستمر على أهلنا في عرابة والمنطقة المحيطة أيضا؟ يعني
0: احنا بنحكي على بداية شهر 5 2026، لما أقرت الحكومة، مش عارف هو قرار حكومة إسرائيلي ولا قرار سموتريتش بن جفير، اللي إقامة المستوطنة اللي هي عمك دوتان. ولما نحكي على عمك دوتان بنحكي على مصادرة 220 دلم بالضبط من أراضي عرابة وإنشاء المستوطنة وإقامة المستوطنة عليها. منذ ذلك التاريخ لغاية الآن الاعتداءات يومية وبشكل مباشر على المواطنين الفلسطينيين في عرابة وعلى المزارعين في عرابة وعلى المزروعات في عرابة عدا عن أشجار الزيتون. يعني احنا في البلدية يوميا

0: سجل من بداية شهر 5 لغاية الآن من 7 إلى 11 حالة اعتداء على المواطنين في عربي من قبل قطعان المستوطنين، سواء اعتداءات لفظية، اعتداءات جسدية، استفزاز، مضايقات، سرقة أموالهم. يعني عندي مثلا مواطن البارح نزل المستوطنين على السهل عنده، سرقوا التراكتور تبعه، الجرار الزراعي، سرقوا تانك الماي تبعه، حتى المعدات الصغيرة، المنشارة، المقص الشجار، المشعار، كل هذه المسائل امبارح سرقوها وخبرنا الارتباط فيها وماشيين في الإجراءات. ولكن الاعتداءات هاي يومية، سواء على الممتلكات أو على المزروعات أو على المواطنين.
1: نعم.
0: وإحنا شفنا مؤخرا صديقي أنه في تقسيم أدوار ما بين جيش قوات جيش الاحتلال وما بين قطعان المستوطنين.
1: صحيح.
0: بمعنى أنه الجيش بيكون في مسائل معينة بيكون معلن عنها مسبقا، مثل اقتلاع أشجار الزيتون الحالية. المستوطنين بيعيثوا فسادا ليلا في مناطق محاذية لإلها، اللي هي في سهل عرابي، اللي هي الممتلكات الخاصة للمواطنين، مثل تقطيع أشجار التين اللي عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، وتقطيع أشجار الرمان، الاعتداء على الحمامات، على البركسات، على المواطنين نفسهم. فإحنا صرنا نلاحظ مؤخرا أنه في هناك تقسيم أدوار، أنه أنت كجندي عسكري نظامي في لك دور تكون فيه، وانت كمستوطن ان جبناك وحطيناك في المنطقه هاي لدور تكون فيها.
1: نعم.
0: احنا هون خوفنا صار مش بس على ال 220 دولم اللي اخذوهن، مش بس على اشجار الزيتون اللي اقتلعوها، ولا احنا صار في عندنا قناعه تامه يعني انه المستهدف من كل هذه العمليه هو المواطن الفلسطيني، المستهدف وجودنا في هاي الارض. فلذلك احنا يعني بنقول دائما وابدا رح نضلنا صابرين وصامدين محتسبين عند الله عز وجل. ما في قوه في الارض ولا في الدنيا رح تقدر تقلعنا من وطننا.
1: يعني حي النفس استاذ احمد. في موضوع الاعلام في هذا الموضوع، يعني بدك تسمح لي فيها هاي، يعني بجوز لازم تشتغلوا موضوع يعني النشر الاعلامي حول ما يحدث في عراب تحديدا. يعني في متابعتنا اليوميه مع الزملاء الصحفيين في دوما بيطلع لنا قضايا في منطقه يعبد على سبيل المثال، بتلاقي الاعلام بغطيها. في عرابه بحس انه يعني، واذا كنت مخطئ يعني يا ريت عدلني، انه الاعلام يعني لا يغطي كما يجب في منطقه عرابه.
0: لا، المشكله عندنا صديقي انه احنا بنخاطب انفسنا. انا يوميا في عندي ما لا يقل عن 4-5 يعني مداخلات او تعليق مع وكالات انباء رسميه محليه او دوليه على الاحداث اللي عماله بتصير في عرابه. ولكن أنا ما بدي أحكي إنه إحنا محبطين. يعني اللي صار في قصرة 4-5 ولاد زعران مستوطنين بحاصروا دور، كل حكومات العالم أدانت الفعل اللي قاموا فيه، كل حكومات العالم، ولا حكومة في الكرة الأرضية أيرت الإشي اللي بيعملوه أو وقفت معهم. ولكن للأسف يعني إحنا يعني صرنا يعني على دراية تام إنه في عنا عالم ظالم، في عنا عالم بكلب مكيالين، في عنا ازدواجية معايير. العالم كله، حكومات العالم كله أدانت وسجبت واستنكرت الاعتداء الآثم اللي صار على أهلنا في قصرى من قبل 4-5 أولاد مستوطنين يعني زعران. حكومات العالم، حكومات الكرة الأرضية أدانت هذا الفعل. ولكن مين عمل خطوة عملية تجاه دولة الاحتلال في في في أي محفل، سواء كان دولي ولا اقتصادي ولا يعني مع
1: يعني إحنا قلنا نعمل اللي علينا يعني أستاذ أحمد. يعني إحنا
0: فلذلك نعم. فلذلك إحنا بنقول دائما إنه إحنا ما إلنا إلا إحنا، مش معناته تستغنينا عن العالم، مش معناته ما بدنا مساعدة العالم. إحنا لازم نحط كتف بكتف مع بعض، مواطن، مسؤول، بلدية، مزارع، حدا له علاقة بالأرض أو ما له علاقة بالأرض، لأنه ما إلنا إلا إحنا. إحنا بدنا
1: يعني اسمح لي أبلش من جملتك أستاذ أحمد،
0: من هيك لنقدر نصبر ونصمد على ظهر هذه الأرض.
1: نعم. يعني ومن كلمتك بدي كمان نوجه رسالة إنه موضوع لجان الحماية الشعبية اللي بتم تنظيمها في تشكيلها في المناطق، وإحنا موجهين اليوم على موسم قطف زيتون، يعني وإحنا يعني هذا الموسم المرة مختلف عن كل المواسم السابقة. اليوم الواحد ايده على قلبه على موضوع كيف بده ينزل على ارضه على الزيتون، كيف بده يلقط، وهل بقدر ولا لا، واعتداءات المستوطنين. هل تم تشكيل لجان في منطقة عرابة على سبيل المثال لإدارة حملة قطف الزيتون لتحضير الناس مع بعض؟ وزي ما تفضلت يعني كتف بكتف لما الناس بتنزل مع بعض على الزيتون، يعني مرات تجمع الناس مع بعض في الزيتون بيحمي بعض. هل في إجراءات جديدة عملتوها أو ترتيبات جديدة لموسم قطف الزيتون؟
0: هلا في ترتيبات سارية عندنا في البلدية مع المزارعين، وإن شاء الله رب العالمين في عندنا خطة لنقدر نوصل للإشي اللي بنقدر نوصل له من أشجار الزيتون يعني بالموسم الحالي. ولكن الاعتداءات بشكل يومي من قبل القوات عن المستوطنين ومن قبل قوات الاحتلال. احنا في صار في مثلا عندنا تنسيق في بالاعوام السابقه على اساس انه نوصل المناطق اللي محاذية لمنطقه مابودوتان او مستوطنه مابودوتان، الا انه للاسف الشديد تم الاعتداء على المزارعين وسرقت محصولهم اللي جنوب، وبنفس الوقت تحت حمايه قوات الاحتلال. هلا احنا هنا ان شاء الله رب العالمين في عندنا خطه، راح نجيب يعني معاونين دوليين او متعاطفين انجاز التعبير ولا مساندين القضيه الفلسطينيه. نعم. راح ننزل بشكل جماعي، ما راح ننزل بشكل فرادى.
1: نعم.
0: على المناطق اللي خطره. بس ولكن احنا مستشارين انه هذا الموسم مغمس بدم، يعني الرزق اللي جاي كمان شهر شهر ونص. احنا يعني عندنا موسم الزيتون في عرابة عرس وطني كبير، احنا بنقعد باحتفاليه حوالي شهرين.
1: نعم.
0: ونص.
1: نعم.
0: لا موسم الزيتون، لانه معظم المزارعين اعتمادهم الاساسي على موسم الزيتون او
1: صحيح.
0: 80% على موسم الزيتون، والاعتماد الاخر على سهل عرابي وعلى مرج عرابي. فانت تخيل صديقي انه احنا اليوم نوصل لمرحله انه فصلوا عرابي عن سهلها، الاعتداءات على سهل عرابي بشكل مباشر بشكل يومي وقتي، يعني الاعتداء بالليل بالنهار في كل وقت في اعتداء طبعا، وهجمة شرسة يعني بتلقى في اعتداءين ثلاثة بنفس الوقت.
1: نعم.
0: على
1: نعم.
0: مناطق مختلفة في سهل عرابي وعلى المناطق الجبلية في في في في المناطق المزروعة بأشجار الزيتون في
1: نعم.
0: عرابي.
1: نعم.
0: فلهذا السبب احنا دائما متواصلين مع الجهات المعنية ومع الجهات الرسمية مع المؤسسات المحلية ولا الدولية، بنحطهم في صورة الحدث اللي عماله بصير. ولكن ما بدي اقول مش ملحقين، الهجمة مسعورة وكأنهم بسارعوا بالزمن بسارعوا بالوقت.
1: هو صراحة نعم واحنا نعم. رح نشوف كمان يعني اشتداد خلال الفترة القادمة من هجمات المستوطنين، هو جزء من دعايتهم الانتخابية، يعني واحنا موجهين على انتخابات لدى دولة الاحتلال زي ما تفضلت، وبالتالي كمان بدها يعني صراحة إجراءات مشددة من طرفنا بحماية المواطن والمواطنين وحماية قدر الإمكان. يعني يمكن ضروري موضوع التنسيق أستاذ أحمد يعني مع وزارة الزراعة أو مع المؤسسات الأهلية اللي تعنى بموضوع الزراعة، هل رتبتوا معهم إشي خلال الفترة الجاي؟
0: طبعا يعني إحنا أولا مع الارتباط المدني الفلسطيني 24 ساعة حتى أيام الجمعة بندوم في بلدية عرابة. احنا مع وزارة الزراعة تنسيق بشكل يومي، يعني مبارح كانوا عندنا الزراعة المدير عام الزراعة في محافظة جنين، اول مبارح كانوا موجودين واللي قبله كانوا موجودين، اليوم في عندنا زيارة من معالي وزير الزراعة رغم انه في عنده جلسة لمجلس الوزراء، لانه يعني اصر يجي يعني وشهد بمعينه وحاول يعني يوقف معنا بهذا الهجمة الشرسة اللي موجودة. احنا التنسيق دائم ومستمر يعني مع الاخوة في وزارة الزراعة مشكورين طبعا، والدكتور البروفيسور رزق يعني على اتصال مباشر ويومي مع البلدية ومع المزارعين، حتى بعض المزارعين على الأحداث اللي عمالها بتصير عنا في منطقة عرابو. اليوم انه رح يجي عنا على عرابو، احنا حاليا بانتظاره، يعني رغم انه مثل ما حكينا سابق انه رغم انه في عنده جلسة مجلس وزراء الا انه اصر انه يجي ووقف على عين الحدث.
1: والله الوجود في عرابو اهم من مجلس اجتماع مجلس الوزراء اليوم، يعني الميدان الميدان اهم
0: ولا مساهم مجلس الوزراء، ولكن القصد
1: نعم.
0: انه يعني انه احنا ملاقي يعني
1: كل الاحترام لكل حدا بيشتغل والله استاذ احمد،
0: يعني سواء نعم. من محافظه جنين، من الوزارات المعنيه، من الوزارات السياديه، من المؤسسات، حتى ومن وزاره الزراعه. الا انه شوف صديقي، احنا برضو نكون يعني واقعيين، احنا لازم نعرف واقعنا ونعرف قدراتنا ونعرف امكانياتنا لنعرف وين بدنا نتوجه لوين بدنا نروح. انا من شوي حكيت لك انه كل دول العالم كل حكومات العالم ادانت الفعل اللي بيصير في قصرة من قبل
1: نعم.
0: كم أذعر مستوطن ولكن ما حرك ساكن. إحنا أنت تعي تماما إنه شو الحصار المالي اللي مفروض علينا كسلطة وطنية فلسطينية أو كفلسطينيين
1: على الكل ما مش بس على السلطة وعلى المواطن نعم.
0: كانوا يشتغلوا داخل الخط الأخضر، يعني للأسف الشديد هاي لهم السنة الرابعة التوالي ما دخل عليهم شيء. تعي تماما انه احنا يعني المعاشات اللي بناخذها او الرواتب اللي بناخذها يعني نص راتب، الله يكون بعون المعلم الفلسطيني، الله يكون بعون الطبيب الفلسطيني، الله يكون بعون المهندس الفلسطيني. فلذلك احنا واقع الحال سواء كنا سلطه كمسؤولين ولا كنا افراد في في في هذه الدولة في هذا الوطن، وضعنا كتير كتير بسيط، كتير كتير يعني وبنشعر حالنا مجتمعين لوحدنا، مش احنا في عربة بنشعر حالنا لوحدنا، مش شجرة الزيتون لحالها بتشعر حالها لوحدها بتواجه أعتى قوة بالأرض أو من أعتى.
1: عشان هيك المطلوب يعني أستاذ أحمد اليوم
0: إنه احنا كمجتمع الصمود. فلسطيني كامل بنواجه هاي الهجمة يعني الشرسة.
1: العنوان الأول لدى الاحتلال اليوم أستاذ أحمد هو لا مستقبل بفلسطين والتركيز على هجرة الشباب من البلد. عشان هيك احنا دورنا اليوم رد هاي السردية ونقول احنا اليوم موجودين ولن نخرج من هاي البلد، احنا قاعدين فيها ومرابطين فيها وما عندناش مكان تاني نروح عليه. ويمكن احنا الهدف الأساسي الموضوع دعم صمود الناس، ودعم صمود الناس بصير في الميدان. ويمكن اليوم الناس اللي بتنزل وعلى الميدان وواقفة ظهر الناس رح يشهد لها التاريخ يوما ما انه هدول الناس وقفوا فعلا وقفة مسؤولة على قدر مسؤوليتهم، وكانوا موجودين في الميدان وكانوا موجودين مع الناس وبين الناس. يمكن زي ما تفضلت استاذ احمد الهم على الكل، سواء الجهة الرسمية ولا السلطة ولا المواطن، اليوم كلنا تحت الضغط الموجود، الضغط الاقتصادي والضغط السياسي اللي بنعيشه اليوم. أعتقد يجب أن توحد الكلمة الفلسطينية وتوحد الفعل الفلسطيني باتجاه هدف واحد هو البقاء على هذه الأرض. أستاذ أحمد أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وحمى الله أهلنا وين ما كانوا، وتحديدا اليوم بنحكي عن عرابة في جنين. تحياتنا إليك أستاذ أحمد فتح العاض رئيس بلدية عرابة، وتحياتنا لكل أهلنا في عرابة، وإن شاء الله إحنا وياكم على نفس واحد وباقين على هذه الأرض.

وتحياتنا لكل متابعينا. ويعني صراحة يوجع القلب ما يحدث اليوم مع المزارعين وين مكان، مش بس في عرابة. ومحمد أبو يامن يسعد صباحك، محمود البيك يسعد صباحك، تحياتنا لمعهد السكري وكل زملائك. دكتور محمود عياش الله يسعد صباحك. دكتور تحياتنا لكل أطباء الطوارئ وين ما كنتم.

وبخصوص المدارس سنس، بتقول اليومين اللي داوموهم المرحلة الأساسية روحوا الساعة 11:30، يعني مش على 11، يعني بعد الفرصة بحصة واحدة. وبعدين يا جماعة الخير

وابو خالد بقول دوامه للساعة 11:30 وما اعطوهم كتب. طولوا بالكم يا جماعة على اخر الاسبوع. انا عشان هيك من يومين مش راضي نفوت في موضوع العودة الى المدارس, كنا عم بما تستقر الامور عشان فعلا لما بدنا نناقش موضوع معين نناقشه بارضية ومعلومات حقيقية من ارض الواقع. انسوكم من التصريحات.

وفي رسالة من أخت إن شاء الله رح نحكي معك تحت الهواء على الخاص. زميل أنوار رح تتابع معك هذا الموضوع وإن شاء الله بنشوف شو بنقدر نساعد فيه. ولا يهمك.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية متابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا وأهلا بكم من جديد. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم المنزل الذي حاصرته لساعات في بلدة عقربة جنوب شرق نابلس بدعوى وجود شاب مطلوب في داخله، فيما زعم جيش الاحتلال وجهاز الشباك ارتقاء الشاب المحاصر. إصابة مواطنين بجروح ورضوض عقب هجوم المستوطنين فجر اليوم على منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس. جيش الاحتلال يشرع بعملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتة وشعفاط قرب القدس بزعم تلقيه معلومات حول تنفيذ هجمات محتملة خلال الأعياد اليهودية. القناة 12 العبرية تزعم أن إسرائيل ستسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى غدا للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر. جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية تكشف عن أن قيود الاحتلال وعملياته العسكرية وإرهاب المستوطنين وهدم المدارس قوضت استمرارية التعليم لآلاف الأطفال الفلسطينيين. مركز عدالة الحقوقي داخل الخط الأخضر يكشف عن تصاعد الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الجامعات والكليات الإسرائيلية ضد الطلاب الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة على خلفية مضامين على مواقع التواصل. الكشف عن تحفظات لدى قضاة إسرائيليين على المشاركة في محاكمة عناصر النخبة من كتائب القسام خشية تعرضهم لعقوبات أو ملاحقات قانونية دولية أو قيود على السفر. مجلس السلام ترامب يعلن أمس عن انضمام كوسوفو إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية أمس في سلوفينيا ضد وزير خارجية الاحتلال بتهم تحريضه وارتكاب جرائم إبادة في غزة. ألمانيا تطالب محكمة العدل الدولية بوقف القضية المرفوعة بحقها من قبل نيكاراغوا بتهمة قيامها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة عبر دعمها العسكري. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تعتبر أن الحظر على البضائع المستوردة من المستوطنات رغم أهميته يحتاج لأن يكون شاملا وليس تجاريا فقط، وحركة المقاطعة بي دي أس تقول إن التوجه البريطاني لحظر منتجات الاستيطان غير واقعي ولا يفي بالحد الأدنى من التزامات لندن. طهران تنوي الإعلان خلال أيام قادمة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز على أن تدرج أي سفينة تدخلها في قائمة العقوبات، والبرلمان في طهران يحذر واشنطن من استهداف الأصول الإيرانية مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تشدد على أن واشنطن فقدت الكثير من أسلحتها وصواريخها الدفاعية المتقدمة وأنها تحتاج لسنوات طويلة من أجل التعافي وتعويض الخسارة. أخيرا، بعد تصاعد الغضب منها والدعوات لمقاطعتها، شركة أديداس الألمانية تقدم اعتذارا بعد ظهور جندي من جيش الاحتلال فقد ساقه في حملة ترويجية مخصصة لمبتوري الأطراف. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. أما المزيد في الساعات القادمة فتابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
15: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
16: بيقولوا لبسها لولو

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب التعليم والإعلام والحوار تحت الاحتلال حالة فلسطين وإسرائيل والصادر عن مجموعة من الكتاب عام 11 و2000 ميلادي صورة أوسع للتعليم الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويضعه في حوار مع الإعلامي واللغة والسياسة وعلم الاجتماع. ومن أهم ما يقدمه الفصل المعنون التعليم الفلسطيني تحت الاحتلال النجاحات والتحديات، تفصيلا تركيزيا حول تجربة النظام التعليمي الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ليبين لماذا احتل التعليم مكانة مركزية في حياة الفلسطينيين كمنظومة صمود واضحة. فالتعليم كما يقول الكتاب بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني لم يكن مجرد طريق للرقي الاجتماعي، بل وسيلة للبقاء الثقافي والسياسي والحفاظ على الهوية الفلسطينية برمتها. ويشرح الكتاب أن النظام التعليمي الذي كان قائما قبل عام 67-900 ميلادي استمر في العمل خلال سنوات الاحتلال، لكن ذلك الاستمرار لم يكن سهلا، فقد واجه الطلبة والمعلمون والمؤسسات التعليمية الإغلاقات والاعتقالات والعقوبات الجماعية وتعطيل الدراسة. وبعد اتفاقات أوسلو حصل الفلسطينيون للمرة الأولى على قدر أكبر من السيطرة على نظامهم التعليمي، لكن ذلك لم يعني أبدا انتهاء الاحتلال أو اختفاء القيود التي يحاول أن يضغط على الفلسطينيين بها. وتزداد قيمة الكتاب بالنسبة لموضوع المنهاج، لأنه يضع التعليم داخل علاقة أوسع بين المعرفة والقوة، كما يضم فصلا مهما عن تمثيل الفلسطينيين في الكتب المدرسية الإسرائيلية، وهو ما يسمح بالمقارنة بين الطريقة التي تبنى بها الروايات التعليمية في كلتا الحالتين. إنه كتاب مفيد لفهم التعليم بوصفه ساحة صراع لا مؤسسة منفصلة عن السياسة، وهو يربط بين المدرسة والهوية واللغة والإعلام، ويبين كيف يمكن للتعليم أن يحافظ على الوضع القائم عندما يخضع للسلطة، أو أن يصبح أداة للمقاومة والتغيير عندما يستخدم لبناء الوعي والقدرة على الفعل وصيانة الهوية الفلسطينية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غازبادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3.83 دولارا مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية بعد أن بلغت حجم سوقها نحو 66 مليار دولار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف. قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلاة والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رزق الله

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

هلو، صباح الخير. هاي، السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ كيف المعنويات؟ كيف الوجه، مبتسم ولا مبلم؟ كيف الروح، خفيفة ولا تقيلة؟ من الأول بدي أحكي لكم هلأ وأنا بفتح في تليفون الراية، إجت إيدي على إنستول حاطط لي شاشة، فأنا إجت بإيدي بالغلط إصبعي كبس على الإنستول. الله لا يفرجيكم، بلش يعمل أبديتس، لبين ما يخلص أبديت بالسلامة بنحكي له صار 46%، بدكم تستنوا، ما برضى يفتح هلأ. والله بالغلط، والله هاي الأجهزة بتكون عاملت لك فخ، طلعت لك على الشاشة بس تكبس بتاخد المعلومة. طب احكي لي، هل أنت متأكد قبل ما تروحي؟ صحيح، هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد من القرار اللي أنت مصمم عليه وماخده؟ هل أنت مصمم ومتأكد من قرارك بخصوص خواتك، إخوتك، أهلك، جيرانك؟ هل أنت متأكد بخصوص أنه ما بدك تحكي مع أحد الأصدقاء، زعلان منه؟ متأكد من القرار؟ وما أكثر المشاكل وأصحاب المشاكل، وما أكثر الحاقدين، وما أكثر الحاسدين، وما أكثر الغيرانين، وما أكثر اللي واقفين على غلطة، وما أكثر اللي ماسكين بالسيف عشان ينقضوا علينا من ظهرنا، وما أكثر السيئين، وما أكثر المقهورين. بس كمان على الجانب الآخر يا مستمعين، يا أحبائي، يا أصدقائي، في إلا في حدا بحبنا، إلا في حدا يقف إلى جانبنا ويساندنا، إلا في حدا أو أكثر بيحمل همنا. مش معقول كل الدنيا حاسدين وحاقدين. أكيد أختك، إمك، زوجتك، والعكس صحيح، أنت لأختك، أنت لأمك، أنت لزوجتك، أنت لأبنائك، أنت لصاحبك، أنت لأخوك،

0: بس أنا بدي أصبح عليهم. مين؟ سلام محمد عابد وإم رواد وإم محمد الخليلي وهديل صباح الفل جوز عصام مش عارف أبو جواد يمكن أكيد بسمعنا أبو جواد لا مش أكيد ما تقول أكيد عن إشي أنت مش عارفه أبو زياد وعبد الله الجوهري كيف الحال شلونكم لا أنا ولد كبستها الإيد لا أنا ولا على الإنستول شو الفرق بين الأرابيكا والروبوستا تعرف الروبوستا شو هي الروبوستا هل هي باستا يعني معكرونة ولا نوع من أنواع الشوكولاتة ولا كوفي يعني قهوة
1: إنجليزي دي يا مرسي
0: والله ما بعرف يمكن أرابيكا وروبوستا مش إنجليزي هاي مسميات أمريكا اللاتينية لأنها هي اللي كانت أم القهوة لأنها قهوة أهلا بكم في عالم الروبوستا في إزحمان تنمو بالمناطق المنخفضة أقل من 800 متر تقاوم الأمراض والآفات يميل طعمها إلى المرارة وتوحي إليك بأنها خشبية حموضتها قليلة نسبة الكافيين فيها عالية جدا إنها من أنواع القهوة الموجودة في بن زحمان روبوستا بكرة منشوف الأرابيكا شو هي الأرابيكا غالبيتنا منعرفها أنواع مختلفة من القهوة العادية وسريعة التحضير مين كمان يا سلام هات لك أكم من اسم بلا ما أنت قاعد صحيح أمير فرحات أكيد إلا يصبح وقاسم سلامة وإم حسن يمكن قلود صباح الفل أنس رداد شو أخبارك شريف عجاج خلص بطلنا ننكت شريف على لحمة بدنا نصير نقول شريف عريش شريف مش على جاج ولا لحمة وإنما عريش ما هي الريش لحمة طب هل هي الريش تعتبر وجبة ولا سناك هل تعتبر أكلة رسمية ولا نقرشة الريش عند الزغلول كيف ما بدك تعامل معها الزغلول على مفترق دير شرف وملوش أي فرع مهما تشابهت الأسماء إلا هالفرع سعد صباحك يا خلود داغر سندس أكيد أكيد سندس بعتت رسالة مش رح ننساها إم جهاد مناصرة يا صباح الوردات صباح الورد للي صبحوا حاطين صحن متبل البيتنجان وفوق زيت الزيتون الزيت أكتر من المتبل والله المتبل يحب خصوصا إذا معمول صح البيتنجان ما فيهوش سعرات حرارية كتير ما تخافوا عليه ما بنصح وما بتخن وقللوا من الأشياء التانية مثل الجنيدي متبل البيتنجان الأروع النكهة التي لا يمكن أن تنساها بسهولة منتجات الجنيدي والله يا خلود البتنجان شو ما عملت فيه زاكي شوي زاكي لي زاكي حطه بالمقلوبة كتير زاكي اعمل فيه مسقعة بصير هو المسقعة شريف عجاج ما تخاف هلا كمان شوي التليفون بيفتح بس يعمل الانستول التحديث تبعه كمان صلصة الطماطم هي اللي بتزكي لك الطبخة أو بتخربها صح ولا لا مزبوط مزبوط والله صلصة الطماطم بدها الضيافة نقطة وأول السطر ما حدا يناقشني بأصناف أخرى وأنواع أخرى إشي أغلى وإشي أبصر إيش وهذا الماركة بعرفها وهي أبصر من وين جاي خليك مع البندورة الحامضة الحمراء مع الصلصة الأروع من شركة مجمع سيلة الظهر

0: صبحنا على أنس رداد ولا لا؟ طيب أحمد الجيطان، أحمد الجيطان يبدو بشاغب. أنا شخصياً نسوى نجاح، نسوى نجاح، نسوى نجاح. يعني ماسك عليك ممسك. هو النسونجي. الحمد لله هل في أحلى صباح بتطلع بعض الأسرار وتتكشف للعموم. متجوز أحمد؟ تسمع المدام البرنامج ولا لا؟ صح؟ أبو ناصر إن شاء الله إن هالمدام بتكون نايمة للعشر 11 وتلفد. بدو من النسوان الرائحة الطيبة الجميلة التي تفوح منهن. هذه الرائحة ليست عطور، يمكن في عطور بس الريحة اللي ممكن تسحرك أكثر هي الريحة الأقرب للطبيعة. يعني أنت لابس لبس ملابس بدون ما تبخ عطور ريحتها حلوة، بمحيطك إشي جميل تفوح رائحة حلوة. إنها من مسحوق الغسيل والمعطر تبع الغسيل من البريق سمارت. طبعا المعطر الآخر المركز بشكل كبير وللغاية وبالعبوات السوداء كمان مسك. حبايبنا اللي ما لحقوا من الشيني إكسترا التسوق عشان المدارس، كان في حملة لمدة أكثر من أسبوع كان المفروض تنتهي في 3/9 ولكن الشيني إكسترا شو عمل؟ يا حذركم شو سوى؟ مددها، خلاها تمط باقونا ونتمدد إلى 16/9. كل ما تحتاجون إليه في المنزل أو للمدرسة لأولادكم وبناتكم في كل فروع الشيني إكسترا. هاي الجهاز بده يفتح الحمد لله، بده يفتح ما فتح بفكر. هاي بقول لي ستارت، ابدأي. لا بناش نعمل نيكست، بلاش يطلع لي بإشي تاني. لا ما تحط اللي بلا والله بده نيكست. يعني أحسن إشي الواحد يرجع لأيام الثمانينات والتسعينات. شهد باعتبار إنه في ترند الثمانينات هالفترة وكل واحد عماله بيحط لي صورته إنه في الثمانينات والتسعينات الفترة الذهبية. فتح الجهاز، أهلا وسهلا فيكم، بس اليوم يمكن أتأخر بقراءة الرسائل باعتبار إنه تعرفوا شو اللي صار معنا. صباح الورد يا أبو خالد الخراز، كيف الحال يا منى؟ روح على الفاصل، روح لأنه لسه بعمل لي داونلودينج أبديت.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنيدي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين ومستمعات متواصلين معنا في هذا البرنامج. والله يا أم جهاد أنت صدمتيني بالصورة اللي بعتيها، بعت لنا مصارين عجل عم تحشي فيهم الآن. يعني ما رح تغريني هاي الأكلة. صباح الفل يا ميمونة وعزام، صباح الورد يا مجدي. رح يهبلكم ترند التمانينات عموما، رح يهبل الجميع إن شاء الله. عماد ربيع شو الأخبار، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لأراء عرسان. أهلا بحسن أسعد وصباح الورد يا عبود، الله يجعله يوم خير. أكيد أبو أحمد علي ماضي كمان دائما صديقنا العزيز، وإيمان الحمد لله أنه في حدا بيستناني، الحمد لله يا إيمان أنه في حدا بيقول يا رب يبلش أحلى صباح. أهلا وسهلا يا أيمن الشيخ. محمد سلامي من بدية، صباح الورد لعبد الأول وأحمد فرح وعلى كيشاوي. سلام، أنت كيف كنت تنقلني أسماء الناس اللي بيبعتوا رسائل؟ مش فاهم أنت كاين تشوف اسم من بين عشرة. اللي بخطر عباله كان يحكي. على العموم إن شاء الله بنرجع لكل رسائلكم ومداخلاتكم، بس من بعد يوم الجمعة القادم في رح يكون مؤتمر ميد فويس. ميد فويس هو طبعا على ما أعتقد أنه أول مؤتمر يعقد بهذا الشكل في داخل فلسطين. هذا المؤتمر كمان له علاقة بالخدمات الطبية، بالطب بشكل أو بآخر. رح يشارك فيه مئات الأطباء، ما بعرف أي تخصصات، ولكن يمكن رح نتعرف أكثر مع إبراهيم الزر وهو طالب سنة ثالثة طب في جامعة أثينا في اليونان. أهلا وسهلا فيه، وطبعا من مؤسسة بيميد كمان اللي هي القائمة على تنظيم هذا المؤتمر. صباح الورد يا إبراهيم، وأهلا وسهلا فيك مع رايا.
1: صباح النور نجوى، صباح الخير لجميع المستمعين. أنا كثير مبسوط أكون معكم اليوم وشكرا على الاستضافة.
0: إحنا مبسوطين كمان فيك، الحمد لله على سلامتك. طبعا إبراهيم جاي زيارة على البلد وراجع على دراسته إن شاء الله لاحقا، بس كمان بالأول إبراهيم، بيميد شو هي هاي المؤسسة؟ أبرز اهتماماتها، مجالات العمل اللي بتشتغل فيها شو هي؟
1: أكيد بيميد هي يعني إذا نفصل الكلمة هي Palestinian Medical Education and Development. بالعربي معناته اللي هي المؤسسة الفلسطينية للتطوير والتعليم الطبي. هلأ بيميد إحنا بلشنا كفكرة وبلشنا كهدف واحد إحنا وجميع اللي أسسوها، واللي هي إحنا حابين نوفر فرص للطلبة الطب الفلسطيني مش متوفرة خارج، يعني مش متوفرة بالبلاد بس متوفرة خارج البلاد. هلأ هذا بيمشي خصوصا أنه أنا بدرس برا البلد، شفت شو هي الفرص المتوفرة للطلاب وشفت أنه إحنا بنفتقر كثير هاي الفرص.
0: صحيح.
1: فإحنا فكرتنا واحدة وهدفنا واحد اللي هو تطوير التعليم العلمي، لأنه إحنا شعب بيستاهل إنه يكون طبعًا في عنا هاي الفرص، وكفاءاتنا يعني بتفتقر هاي
0: تنافس
1: الفرص
0: في العالم. طبعا بيميد هي قائمة على يعني ممكن نقول طلاب الطب ولا كمان أطباء؟
1: لا طبعا أطباء وطلبة الامتياز، طلاب الطب وجميع المجتمع الطبي يعني بشكل
0: مجرد ما تفوت أنت عمليا يعني كطالب في دراسة الطب ممكن تكون كمان في هاي المؤسسة أو
1: طبعًا
0: تستفيد من خدماتها
1: طبعًا
0: بشكل أو بآخر تطلع عليها. طيب قديش عمرها تقريبا بيميد؟ يعني متى أنشئت؟ جديد؟
1: لا مش كتير جديد، يعني تقريبا سنتين إشي هيك خلينا نحكي. صار في عنا
0: مش وقت طويل كمان.
1: لا مش وقت طويل، بس في عنا فوق 500 عضو خلينا نحكي، وصلنا عاملين كتير فعاليات. إذا سمعتي مثلا بالمؤتمر الأطباء القدس قبل فترة،
0: صحيح،
1: إحنا اللي كنا يعني شغالين عليه مع نقابة الأطباء طبعا.
0: جميل.
1: وحاليا شغالين أكثر من فعالية منها ميد فويس المؤتمر الطبي.
0: ميد فويس هذا المؤتمر أكبر من المؤتمر اللي كان قبل فترة صح؟
1: لا هلا هذا المؤتمر بيختلف عن هداك من ناحية إنه هذا المؤتمر إحنا عاملين ليميتد سيتس أونلي، يعني تيكتات ويعني تقريبا هي خلصت. إحنا تيكتات عنا طرحنا تقريبا 300-350 تيكت، ضايل قليل جدا
0: للأطباء طبعا صح؟
1: للأطباء وللطلبة الطب ولطلبة الامتياز والمختص لجميع المجتمع الطبي.
0: صاروا كلهم جاهزين
1: تقريبا، يعني المشاري لح حاله قرب يخلصوا.
0: طيب ايش رح يقدم، ايش رح يطرح في هذا المؤتمر؟
1: تمام.
0: في عناوين واضحة رئيسية؟
1: اكيد. هلا احنا المؤتمر تاعنا هو الاول من نوع بهذا المجال. احنا المؤتمر بيركز على عدة مواضيع احنا بنشوف انه يعني مش موجودة عندنا بالمنهج الطبي. يعني بنفاش احنا بالنسبة لنا الدكتور يكون يعني خرج بعد 6 سنين او 5 سنين طب ويكون جاهز يتعامل مع مرضى، بالعكس هو بيكون بيفتخر العديد من خلينا نسميها soft skills. مثل كيف يكون قائد داخل المستشفى، كيف يكون متزن داخل غرفة العمليات،
0: الكاركتر يعني الشخصية،
1: الكاركتر بشكل عام. نعم. وكمان في العديد من المواضيع اللي هي خصوصا هلا مع تطور التكنولوجيا صار الواحد يخاف والله هل الذكاء الاصطناعي رح يعني رح يستبدلني كدكتور. فإحنا بنطرح مواضيع مثلا على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي، تطور التكنولوجيا داخل العلم. إحنا البروفيسور مالك زبن اللي هو عميد كلية طبعاً. الطب في الجامعة العربية الأمريكية رح يكون هو يطرح موضوع مستقبل الطب خصوصا في تطور التكنولوجيا. وهذا موضوع يعني
0: في مخاوف كتير من أنه تزيح العمل بعض الأطباء والجراحين إلى آخره.
1: طبعا. فهلأ إحنا الواحد هو رح يشرح لنا أكتر كيف إحنا نواكب هذا التطور بدل ما أنه يستبدلنا.
0: نعم.
1: إحنا
0: كيف نمشي معه، كيف نخليه يخدمنا مش يستبدلنا.
1: 100%
0: طبعا.
1: مزبوط.
0: هذا كتير مهم طبعا للأطباء وللي قادمين على هذا السلك وهذا المجال.
1: أكيد.
0: لذلك كل التخصصات الطب معناها صح؟
1: يعني جميع التخصصات،
0: ما في بتخصص معين تطرح المواضيع لكن تفيد كل الأطباء بكل التخصصات.
1: أكيد. وحتى خارج الطب يعني بشكل عام في عنا مواضيع، على سبيل المثال دكتورة سلام صائب عرقات راح تطرح لنا موضوع اللي هو كيف هي يعني قدرت أنه تتألق في مجال العيون واللي هو يعني مجال عالي التنافسية، خصوصا كونها كامرأة يعني، وهذا من يعني بعزز من قيمنا اللي هي كمان تمكين المرأة عندنا.
0: والفتيات اللي بدهم يدرسوا طب كمان أو
1: طبعاً.
0: بدرسوا اليوم أو تخرجوا جديد وعملهم فترة الامتياز كمان بشجعهم هذا إنهم
1: أكيد طبعا
0: يثبتوا أنفسهم أكثر. بس أكثر إشي أنت حكيته إبراهيم لفتني اللي هو إنه بيمد من خلال هذا المؤتمر ويمكن كمان نشاطات تانية بطلت تعتمد انه انا بتخرج كطبيب بروح على المستشفى بالطوارئ بشتغل هناك بتعلم كيف اتعامل مع الناس. لا، المفروض انه يكون كمان شبه جاهز الطبيب او الدكتور لما يتخرج.
1: 100% يعني احنا قلت لك احنا هدفنا واحد ونظرتنا واحدة اللي هي تعزيز فرص طلبة الطب وحتى دكاترة الامتياز يعني هلا بتخصصوا اللي هو كيف انه احنا نسقل شخصيتهم يكونوا اطباء المستقبل. احنا بنستثمر مش بافراد ولا باطباء، احنا بنستثمر في المجتمع الطبي ككامل. واللي هو رح يعالج الاف المرضى.
0: في علاقات بتجمعكم معناها لما نحكي عن الفرص كمان بمؤسسات بمستشفيات في الخارج في كل دول العالم؟
1: اكيد طبعا. خصوصا انا هلا مثلا على سبيل المثال انا مسؤول اللي هو سفير بيمد في الدول برا البلد. في عندنا سفيره في امريكا، انا سفير في اليونان، في عندنا حاليا بهنغاريا وشغالين على الوطن العربي.
0: جميل.
1: وعلى سبيل المثال في عم نوفر حاليا قدمنا فتحنا المجال للتقديم على فرصه اللي هي التبادل، الطلبه يروحوا على جامعه كارديف ببريطانيا واللي راح يتعلموا فيها اكثر كيف المهارات السريريه ويطوروا من تعاملهم مع المرضى.
0: جميل. اللي حاليا بيطور دراسه الطب او اللي كمان في مرحله اولى هلا ممكن كمان يستفيدوا من بيمد، كيف ممكن يتواصلوا؟ في موقع إلكتروني طبعا صح؟
1: أكيد بزبط.
0: في سوشيال ميديا تواصل،
1: في على السوشيال ميديا إنستغرام موقعنا الإلكتروني، وفي يعني إحنا دائما نشطين على السوشيال ميديا لأنه إحنا منحب أنه
0: تكونوا على تواصل مباشر كمان. مهم مهم. بجوز في فتيات وشباب بدرسوا طب حاليا أو درسوا أو في خضم دراسة الطب مش عارفين فعلا وين ممكن يكون ملجأه، وين ممكن اللي يساعده يوجهه، فممكن تكون بيمد أنتوا في المؤسسة الفلسطيني للتطوير التعليم الطبي والصحي إن شاء الله أنتوا اللي بتسدوا هذا الفراغ. الجمعة أي ساعة رح يكون المؤتمر يبلش؟
1: الجمعة من الساعة 9 الصبح للساعة 4-5 العصر.
0: وين رح يكون المؤتمر يعقد؟
1: رح يكون في مسرح القصبة اللي هو برام الله
0: بنص البلد.
1: بنص
0: نعم.
1: البلد
0: إن شاء الله موفقين إبراهيم. شكرا لإلك وشكرا لكل الأطباء والقائمين على بيمد، وإنت كمان إن شاء الله بالتوفيق لك في دراسة الطب في اليونان في جامعة أثينا، وتكون سفير لفلسطين كلها مش بس للطب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.

0: يسعد صباح كل الدكتورات في البلد. بيكون مهرها أعلى من غيرها. لطيفة ومهضومة وحلوة. دكتورة بالحب. لكل الدكاترة اللي بسمعونا صباحكم فل إن شاء الله. سلام كاين يحلم وهو صغير يطلع دكتور. طيب ليش ما كملت نص حلمك؟
1: جنب الشمال ده بيديله شكة من حالي طول الليل ما شكة عروكة.
0: طبيب مش مجرد كلمة، طبيب إشي كبير، طبيب هو إنقاذ للحياة في لحظة حاسمة.
2: حكيمة
3: يعني يا حكيمة
2: بتدي حقن.
0: أنا العكس، ما كان عندي حلم بالمرة أطلع طبيبة رغم الضغوطات في هذا المجال. رأي في دويكات من صبي عليه وعلى كل الشباب اللي عنده في ألمني من دويكات في كفر لاقف وفي الفرع الثاني. شباب أهلا. هلو يا سمير رامز عبد الباقي. هلو يا مرام مرشد لأهلنا في بيت مرين. صباح الورد يا صلاح طميزي. صباح الورد لإمريام وأبو جواد وأحمد الصباح وأحمد عبد الفتح اللي بيصبح لأبو العز أحمر وأبو الصيد من أم الفحم. بيصبح علينا وعليكم أبو يامن أبو إدريس وليد قبلاوي. صباح خاص صباحك بنكهة القهوة السريعة الذوبان من عند زحيمان. صباحو يا محمد قباجة وآيات رمضان وأحمد عياش. أحلى صباح يا أحمد. أحمد لما سمع إنه البرنامج عامل سوفت وير بعت أحلى صباح، يبدو إنه مش كان مصدقني.

0: والله يا أحمد عياش الصبايا بصبحوا عليك. الصبايا محرك مشاعرهم يا أحمد. أحمدنا أحمد مع الناس. إحنا كل واحد بيرتبط اسمه في برنامجه.
1: تسمعوا في الجلطة؟ هيا
0: سلام تيربو أحمد مع الناس. كل واحد وبرنامجه بيرتبط في اسمه. اسمك مكتوب يا غادة. أهلا بأم مصطفى. يما شو عاملة أم مصطفى؟ عدوة الرجيم، عدوة الدايت الأولى، إشي مناقيش، إشي معجنات، إشي كاسة شاي الضيافة، إشي جبنة الجنيدي في الحشوة. اللي أمه كتير شاطرة في الأكل والله ما يفكر يعمل رجيم أو يبطل يجيب لها ولا إشي عالدار عشان ما تعمل ولا إشي. ومهم يتفننوا يا رجل. شو هاد صح. وهنا يا أبو خالد على المكدوس. حسون السوري أحلى صباح من عايشة سوالمي. أهلا يا سهلا يا صابرين الدبيك. في مشكلة في راية أف أم، ما في صوت بالمرة من مبارح. المشكلة في منطقة جنيل من عبود الأطرش. عبود أنت بتسمعنا على أي موجة؟ إذا عم تسمعني بوضوح ما تسمع على الموجات، إذا في تشويش روح على التطبيق واسمعنا من هناك. صباحو أبو وسيم، محمد توبة توبة توبة توبة. القصراوي للكمبيوتر، ممكن نعرف الاسم؟ الجنرال سامح صباحه، انت لازم نعمل لك تحية عسكرية مش كلمات عادية. ابو مراد، طيب احكي لنا ابو مراد كيف كان مشوارك مبارح انت وامونة، او نخلي امونة تحكي لنا. وين كان العشاء؟ عند الزغلول ولا في مكان آخر؟ خنتونا.

0: خلود ناجي كلي كلها طاقة سلبية اليوم لدرجة مش عارفة تشتغل بالبيت لهلأ. شو ممكن طريقة تتغلب خلود ناجي على الطاقة السلبية اللي تكتم على حياتها؟ أول إشي سميرة سعيد هلأ كمان شوي تبطل تغني، أنت رح ترجع تتجدد فيك الطاقة. استني شوي، استني استني استني يا خلود، كمان أكم من دقيقة. اغسل وجهك بالماء الباردة، اعملي لك أكم من تمرين رياضي، وبلشي بسمارت، دوري على سمارت اللي عندك في البيت وبلشي من هناك كيف رح تتشجعي على الشغل. 4 دقائق بعد الساعة 10. في غزة الموت لاحق الناس، في غزة الحرب لاحقت كل الناس، والوجع والألم وحاصر كل الناس اللي جوا القطاع على مدار أكثر من 3 سنوات عدت. الجوع، العطش، الحرمان، النزوح، الحياة البائسة اللي ممكن إحنا منشوفها على الشاشات وما عشناها. ولكن كمان في غزة في لحظات فارقة من الفرح. أهل غزة ناس بتحب تصنع الفرح، بتحب الفرح. لذلك قبل كم من يوم كان في عائلة زعرب أقامت حفل، هذا الحفل لتخريج 700 طالب ما شاء الله من أولاد العائلة، 700 طالب وطالبة من العائلة. معنا الأستاذ رمضان زعرب ينضم إلينا من خان يونس الآن. رمضان وهو طبعا من أحد كبار عائلة زعرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ رمضان، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميعا.
0: سعدت صباحا ويعطيكم ألف عافية والحمد لله على سلامتكم جميعا.
1: وسلامتكم الحمد لله.
0: عائلة زورب أيضا من العائلات أستاذ رمضان كمان اللي على ما أعتقد يعني قدمت شهداء خلال حرب الإبادة، يعني مش بس متفوقين وطلبة وكمان قدمت الكثير من الشهداء.
1: صحيح، قدمت عائلة زورب أكثر من 200 شهيد وقصف منازلهم وبيوتهم. نعم. نزوحهم من بيوتهم،
0: الله يرحمهم جميعا وإن شاء الله يثبت ويعين من بقي. قبل أكم من يوم شفنا هالاحتفال، هو كان لطلاب توجيهي ولا لطلبة كمان في الجامعات أستاذ رمضان كرمتوهم؟
1: لا، طلاب توجيهي فقط، ثانوية عامة.
0: 700 ما شاء الله من أفراد العائلة.
1: صحيح، 700 من العائلة في رفح وخان يونس.
0: في رفح وخان يونس كلهم آل زعرب. صح. من صبايا وشباب. صح
1: صحيح صحيح.
0: لما شفتوا هذا الرقم حبيتوا تعملوا هذا الاحتفال بهذا الشكل ولا شو اللي صار حتى عملتوا هذا الاحتفال بالعائلة؟
1: احنا على مدار السنوات بنعمل احتفالات كل سنة للناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة، لكن هذه المرة كانت غير يعني، جاءت يعني من رحم المعاناة والقصف والتعليم كان غير، أيضا
0: ظروف قاسية للغاية وظروف الطلبة كانت كتير صعبة.
1: صحيح.
0: بالعادة بيكون عندكم هذا العدد كل سنة، يعني في السنوات اللي سبقت الحرب كمان عندكم هذا العدد من الطلاب التوجيهي سنويا؟
1: تقريبا لا، ما بيكونش عندنا العدد هذا، ولكن هاي 3 سنوات تكريم، 3 سنوات لأن احنا متعودنا أن نكرم طلابنا كل عام.
0: نعم.
1: وأردنا أن نكرمهم جميعا خلال 3 سنوات على دفعة واحدة.
0: الله ينجحهم، تحياتنا لإلهم. هذا الاحتفال وهذا يعني احتفال العائلة بأولادها بيكلل بأشياء تانية بتعملوها لهدول الطلاب أستاذ رمضان؟
1: صحيح صحيح، عائلة يعني زعرب عائلة ممتدة وكبيرة وتفتخر بأبنائها وتقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، وكان في عندنا يعني من رجل الأعمال أسامة شحدة زعرب بتعليم 20 طالب وطالبة.
0: قد ايه نسبة اللي سجلوا في الجامعات من 700 طالب هدول تقريبا؟
1: لحتى هاي اللحظة أكثر يعني 140 طالب قدموا اللي تعلموا بالجامعات وفوق 90%، يعني 140 هؤلاء اللي قدموا على طب بشري فوق 95
0: ما شاء الله
1: 90%.
0: ما شاء الله، نتمنى لهم النجاح والتوفيق، وبنتمنى لكم أنتوا كمان دوام الصحة والعافية، وتضلوا أنتوا كبار آل زعرب، كل جيل ورا جيل يسلم هاي الأشياء الحلوة، هاي التقاليد الجميلة في العائلات للي بيجي من بعده. فتحياتنا لكم جميعا في آل زعرب.
1: الله يسعدك ويحفظكم، تحياتنا لكم.
0: سعد صباحكم في رفح وخان يونس وباقي مناطق قطاع غزة. سعد صباحك.

0: صباح الورد لكم جميعا. اهلا يا ناصر منصور. هلا بي عصام اللي بيقول ليش اللي لابسين عبي بيقعدوا في الصلح يعني وبيجوا على الظالم على المظلوم عفوا. يا حرام المظلوم لانه ضعيف، بالعادة الناس بتميل على انها تظلمه اكثر. مرواد، ما بين القهوة والقهوة، انت اكيد قهوة زحيمان اللي انا شايفتها. سمير ابن النافع، مش عم توصلني رسائلك الا اذا كمان شوي انا بوصل لرسالتك، بس انا يعني ما بتوصل، فتاكد انه تأكد إنه المقدمة صح، ولا لا تكون بتبعت على المقدمة 02 2 بدل 0 قصدي. ولا كأنه اليوم الثلاثة. من أبو محمد، ما هي معالم الخاصة بيوم الثلاثاء؟ شو الاشي اللي بيميز يوم الثلاثة واليوم ولا كأنه مبين ثلاثة؟
1: اقعد محترم.
0: خلود طمنيني، الطاقة السلبية راحت ولا في طور الروح الروحان؟ كل التحية لأراء العرسان ونزحم وبن نزحمان من طلال زيتاوي. صباح الورد لأم بسام النجار. محمد البطبوط، صبح جايب علبتين تونة الضيافة معه وجاي عباله مشروبات الطاقة، أنا ضدها، مش مسترجئ من التلاجة وبصب عليكم. إيش الله ماني فاهم عليك يا محمد بطبوط أو صاحب الرسالة. محمد البطبوط في كمان عند الجنيدي لبن مبطبطة مدحبرة بزيت الزيتون، أكيد رح تحبها. على رأي ميمونة، لو أني طلعت أنا دكتورة كان أحلى صباح ما فيه، كان حدا تاني بيجي. يمكن عمرك تخيلت الحياة كيف لو أنت رسمت مسار آخر لحياتك؟ كيف رح يكون شكل أشياء كتير في حياتك الحالية؟ يعني أنا مثلا لو اغتربت وما عشت في البلد خصصت إشي تاني، كيف بيكون شكلكم من بعدي؟ كيف بيكون شكل رايا بدوني؟ انت اللي داقي راسك في التليفون، شكل رايا كيف رح يكون بدوني؟
2: امرك حبيبي امرك واللي تريد.
0: امرك حبيبي ان شاء الله، زي ما بنحكي كيف الامهات بيحكوا مع اولادهم، ان شاء الله لكسر التليفون.
3: تيربو مع سلام الأطرش.
0: على فكرة ما جبناش تيربو سيرته، كيف لو إني أنا مش موجودة شكل راية؟ يعني عن جد كيف؟ أوراق الصحافة، أحلى صباح، كيف راية بدوني؟
4: يلا أنا أبو هيك برنامج.
0: عبود كان حلمه يطلع صحفي، منيح إنك ما لحقت ورا حلمك، لأنه الصحافة في بلادنا لا بتأكل ولا بتشرب إنساك. أنس رداد، مش بس عنده عناب وعنده كمان عندهم جاتو بيتي بيسحر، أشياء بتجنن أكيد المدام. صباح الورد لأبو سمرة ابن هلا منال الشيخ. والله يا سندس، هاي التليفون فتح وهاي صورة الفطور اللي انت عاملتيه، البيض والزيتون والزيت والزعتر والخضار والبندورة وحمص الجنيدي واصلتني.
2: أمرك واللي تريدو، أمرك أمرك حبيبي أمرك.
0: هاني أبو النعيم عنده هالأربع وردات في السيارة، كل ما بدبلوا بروح بلقط غيرهم، غالبا هدول الوردات الزهر والصفرة زرقة. كيفك يا عمر؟ أبو رند بالنسبة للرجيم هو ضده، و بقول لك واحد معطي ربنا الصحة ليش يحرم حاله من الأكل؟ بس الأكل يعني تعرف إنه في عقيدتنا تلت للأكل تلت للمي وتلت للهواء. لازم ينظم طعامه ونظم حياته الإنسان.

نرحب بإسماعيل الترابي. ويا حلوة ويا أمرة ويا أمورة، مين اللي معي؟ مين اللي ببعت هاي الرسائل؟ معجب سري. بعدين إن شاء الله أدعي على كل التليفونات. هاي الفترة دعواتي تستجاب، أدعي على كل التليفونات، على كل الهواتف الذكية. أدعي على شبكة الإنترنت. صباح الورد لفايق مسلم. ما توقعت اسم هيروح من بالنا كل يوم. صباح الورد يا منى، اسمك راح، انت من اول الاسماء اللي صبحت عليهم. ام مصطفى بصب عليك يا سندس، على ام رواد وعلى بقيه الستات.

0: كيفك يا أمونة؟ أمونة ليش نازلة تبعتي لنا بإيموجيهات؟ اللي بزعلك من نحر العالم عشانك. تحية لفادي قبها ورائد أبو ياسين وأحلى جمعة تراثية أو جمعة تراثية صباحية، يعطيكم العافية. مع أني مش عارفة مين بعت رسالة. علي ماضي بعت لنا صورة من أيام الثمانينات حقيقية وليست بالاي اي، زي صورة سلام اللي على الفيسبوك. شو هالصورة صحيح؟ شو هالصورة؟ زي علي حميدة. بتعرفوا علي حميدة ولا ما بتعرفوه؟ فوت على جوجل وابحث عن صورة لعلي حميدة ورح تشوفوه كيف بيشبه سلام بصورة الثمانينات الاي اي. طبعا علي حميدة واحد من أشهر المغنيين بفتراته، كان مكسر الدنيا بأغاني لولاكي. شو الاسم الثاني؟ مش بنت البلد. ايش بنت البلد؟ جديدة بنت بلادي زينة. ولا كأنه الثلاثة عن جد. اليوم كأنه الأحد، أعوذ بالله. لا يقول بدون ما تقسم بالله، نعرف إنها غنوجي. إم محمد الخليلي صباحك فل، بتقول إنه لازم صديقات أحلى صباح يعملوا مشروع مشترك. لما تفوت المشاريع المشتركة بالنص بتخرب العلاقات، لذلك خلي كل واحد في حاله في بيته على جهازه يسمع لحاله. والله سمير إحنا دائما منرحب فيك سواء أنت بتسمعنا بتبعت أو ما بتبعت، يسعد صباحه. رامز عبد الباقي بيقول سلام غير اليوم. سلام قصدك صورة الفيس ولا على الهوى؟ مين اللي غير؟ لأنه كله على بعضه غير اليوم. أنا مش عارفة علاش مبسوطين بالصور على رأي أم جهاد مناصرة، بتقول زي أهل الكهف صورهم. لا الفكرة إنه زرد القشاط زمان بصور زمان كان يمكن كيلو وزنه، حاطين هيك شاط على البنطلون. مبسوطين على ملابس زمان مش حلوين، البنطلون اللي هيك مفتوح. القميص الألوان والشجر والفراشات والبجوك والهيك. إن شاء الله مبسوطين.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: جاهزين للحلو اللي عن جد بيستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيدكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا. بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

27 دقيقة بعد العاشرة. أحلى صباح مع الشيني إكسترا والعروض التي تبدأ ولا تنتهي. إحنا ممكن نولع الجو. إحنا ممكن نولع الجو. الجو هو اللي ممكن يولعنا. بس إحنا ممكن اللي بنقدر نتحكم فيه إنه نولع الكانون تبع مشاوي الزغلول. كلما ولع الجو كلما تعرقت أكثر. خلي معك دائما محارم الضيافة. خليك جاهز للفروت أب تبع الجنيدي والانتعاش. واللي بتلبسه اليوم القطعة اللي بتلبسها اليوم حاول إنه ما ترجع تلبسها كمان مرة إلا لما تغسل. لما تغسل بالغسالة أو على الإيدين بأحد منتجات سمارت أو مسك البريق. القهوة الباردة زاكية مع حليب مع تلج، بس تستعمل فيها القهوة سريعة الذوبان وسريعة التحضير اللي هي النسكافيه تبع الزحيمان. آيس كوفي، آسفة لازم نحكيها هيك، مش قهوة مثلجة، آيس كوفي. على بنك القاهرة عمان إن شاء الله ما ضيعوا الطريق. استنى لأنه والله ناسي، بتعرف إني نسيت. ذاكرة

0: مجدي راح يسأل الذكاء الاصطناعي عني. أيل وجود نجوى الحمدان في أحلى صباح على راية أف أم لم يكن مجرد تقديم فقرات إذاعية، بل أصبح جزءا من الروتين الصباحي للمستمعين، ولذا فإن تخيل البرنامج بدونها يعطي تصورا مختلفا تماما لصباحات الإذاعة. يقصف عمرك يا AI. يقصف عمرك جننتنا وفليت وما حكيت. اسألوا أي سؤال بقولك رائع، هذا سؤال رائع ويدل إنك رائع.
1: هديك مذيعة كذابة، بس انت مذيعة مفقوعة وعم تجرب تغري المواطنين المستمعين او المشاهدين.
0: اوكي اوكي،
1: بدها كل هالتسريحة وهالقبة والكبة والنيلة والبنة لتقولي.
0: اسألي الاي اي، اسألي نفس سؤال مجدي لنشوف شو بحكي لك. شو حكى لك الاي اي لما سألته تخيل راية بدوني؟ لا هذا مش اي اي، هذا راسك. لا زالت النفسية متكرمشة مجعلك محتاجة لصفرة على مشاوي الزغلول من عند مهدي ابو اسماعيل. ابو العبد خضير شو رأيك؟ ما بدها على الزغلول شوية مشاوي تحسين المزاج، تاخذوا معكم هيك المدامات. خلود ناجي، يلا صحصحي لي يا خلود علشان الشغل ما بيستنى. أبو أحمد وفطوم، وفطورهم جبنة الجنيد المقلية مع كاسة شاي. أم أحمد عروري سعد صباحكم. لعيونك شو عتلو همي وحكيوني خياتي وأمي وتلفن خالي. محمد أبو أحمد تحية لمحمد خليل الموظف المثالي في بونس حيمان، يسعد صباحه أم محمد ومحمد. أحبابك ليلي بيدق بوابي مشتاق إليكي لعيونك شو عتلو همي وحكيوني. عدنان الشعيبي معروف عن الثلاثة، يأس طول اليوم ورايا بدون نجوى زي السماء بدون قمر. اسعد صباحك يا عدنان، شكرا على المجاملة. أي أيوان هيك، فلنقم بإغاظة الغيورين الحاسدين الحاقدين. لو بدنا نعمل سفرة كاملة، سفرة ولا سفرة يا أنس الفارس؟ هلا انت كاتب سفرة يعني بالتاء المفتوحة، فمش عارفة انت قصدك سفرة ولا سفرة. بالنسبة للسفرة اكيد سهلة، منتجات الجنيدي بتحطهم مقبلات مع المشروبات، والضيافة او فريشة موجودة، الرز كمان موجود، اللحمة الزغلول كمان حاضرة على الوش، الصابونة على المغسلة، وعلى كمان منتجات التنظيف للجلي موجودة من سمارت، قهوة من أزحيمان، تسوق كل هاي الأشياء من عند الشيني إكسترا، والمصاري من بنك القاهرة عمان لا تنسى. بوجودك زينت الساحة بغمزة عينيك الدباح ترمي الصيادة وسلاحة. أيمن الشيخ وسندس يعني طمعانين في الجاتوهات مش بس بالعناب يا أنس الردد. وعدنا لايف إلى فقرة التغذية العلاجية والصحية، مش بس التغذية وإنما بعض المعلومات المتعلقة بهذا الأمر. أكثر الناس القادرين على الإجابة عن بعض التساؤلات هم أخصائي التغذية. موضوع اليوم رح نفتحه عن معدلات حرق السعرات الحرارية يوميا، قديش ناكل، قديش نعرف إنه قديش جسمنا بيحرق علشان ما يزيد عدد السعرات، لأنه اللي بيزيد بصير وزن زائد. ومعدلات الأيض، في أكيد كل جسم بيختلف معدلات الأيض والحرق عنده عن الأجسام الأخرى، لذلك مباشرة تيك تيك تيك لإليك يا منار عثمان. منار الآن موجودة في الإمارات، أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي. صباح الورد يا منار.
2: أهلا، يا صباح الورد عليكم وعلى جميع المستمعين. في البداية اشتقنا لكم يعني
0: خلال وإحنا كمان
2: ما كنا متواجدين، فصباح الورد عليكم يعني.
0: يسعد لي صباحك، وحشتينا. احنا لا، احنا كنا نسمع صوتها دايما كل ثلاثة لمنار، بس هي اللي ما سمعت صوتنا، احنا وحشناها.
2: صحيح
3: صحيح. وحشتوني وحشتوني.
0: منورة منورة يا منار. منار
2: اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلا وسهلا. كيف يعرف الواحد قديش بحتاج جسمه سعرات حرارية في اليوم ما بين ذكر وانثى؟ واكيد في عوامل تانية، ايش اللي بتحدد؟
2: صحيح. هلأ في البداية إحنا خلينا نوضح المعلومة بشكل أوسع. هلأ في البداية إحنا ما بنحكي عن معرفة السعرات الحرارية للشخص، إحنا بنحكي عن عمليات الأيض. هلأ هي عمليات الأيض بتختلف عن موضوع الحركة، وهذا الشيء لازم يعني نلفت الانتباه له، لأنه في ناس بتفكر أنه عمليات الأيض هي اللي مرتبطة بالسعرات الحرارية، لكن هي بشيء أوسع. عمليات الأيض هي مجموعة العمليات الكيميائية اللي بتصير داخل الجسم، وهي اللي بتكون يعني واللي بتشمل تحويل الطعام إلى طاقة، بناء وإصلاح العضلات والأنسجة، ممكن كمان إنتاج الهرمونات والإنزيمات، وعمل الدماغ والقلب. هلأ من نروح هون للموضوع الأساسي اللي هو معرفة السعرات الحرارية اللي هي عمليات الحرق. عمليات الحرق هو هون بتشمل إنه هي الطاقة اللي بيستهلكها الجسم خلال مدى 24 ساعة. هذا هو الإشي الأساسي. هلأ خلال المدى 24 ساعة الجسم بيحتاج إلى طاقة. هاي الطاقة موزعة خلال اليوم، أول شيء موزعة في الحركة الأساسي اللي هو وإحنا قاعدين خلال فترة الراحة، مشان مثلا عمليات التنفس، تنظيم دقات القلب، عمل الدماغ، جميع العمليات الحيوية الداخلية اللي بتصير داخل جسمنا
0: تحرق طاقة.
2: جميع هاي الأشياء بتحتاج إلى
0: يعني
2: طاقة.
0: خلاله أنت مش عامل ولا جهد، الجسم بيكون يحرق في عدد معين من السعرات يوميا.
2: صحيح، بيكون الجسم يحرق. هلأ هون يعني حكينا عن الحركة الأساسي، بعد هيك نضيف لإلها الحركة والنشاط. كل ما كان الشخص عنده نشاط أكثر، كل ما احتاج إلى سعرات أكثر. هلأ الحركة والنشاط بتشمل المشي والرياضة وصعود الدرج، يعني حتى الحركة اليومية
0: بعد شغل البيت كمان الصحة. هلأ الستات اللي بسمعونا جالي بتعرفي يعني حتى الأشياء اللي ممكن هي تعتبرها بسيطة بتحرق كمان، بتزيد معدل الحرق السعرات، بس مش كتير. بس مش كتير يعني مش
2: هلأ شغل البيت بيتضمن ضمن اللي هو الحركة اليومية، وهو بيختلف من يوم ليوم، وبالإضافة لذلك بيختلف لعدد الساعات اللي بتشتغلها السيدة. يعني ما فينا نحكي مو كتير، لأنه هي إذا كانت هي بتشتغل كتير باليوم
0: تتحرك كتير
2: شغل البيت بتتحرك كتير
0: وعندها طابقين ولا ثلاثة بتتحرك درج رايحة جاي، هذا أكيد كل ما زاد صحيح. كل ما زاد معدل الحرق.
2: صحيح. هلأ هون كل ما زاد هو كل ما زاد معدل الحركة. هلأ هون بنروح بعدين على موضوع هضم الطعام. حتى هضم الطعام بيحتاج إلى حرق في السعرات الحرارية، بيحتاج إلى طاقة. يعني مثلا في عنا دائما هضم البروتين بيحتاج إلى طاقة أكتر بكتير.

0: الشباب، يعني خلينا نحكي أكتر عمر هو بيحتاج لسعرات حرارية أكتر هو عمر الشباب، بعد هيك بصير في تباطؤ أو في نزول في عمليات الحرق، ولكن ليس بالصورة اللي الناس بتحكيها. كتير ناس بنسمع أنه أنا صرت بعد 40 فأنا عمليات الحرق عندي رح تصير بطيئة، أو لا، الفكرة أنه فقط بصير عندنا خسارة 1%، يعني
1: مش كتير مش كتير، يعني ما تحط اللوم على انه انت تخنت انه والله انا كبرت وبطل جسمي يحرق، لا ما تحط اللوم على الموضوع.
0: ابدا يعني هو بس 1% بصير في عندنا بطء في عمليات الحرق، وهذا ان صارت يعني اوقات مثلا اذا كان الشخص محافظ على الكتله العضليه هذا الحكي ما بيصير،
1: بضل موجود نفس النتيجه. هلا اكيد في عوامل العمر والطول والوزن، صح، اللي بتحدد صحيح. كمان السعرات،
0: العمر والطول والوزن والجنس إذا كان ذكر أو أنثى، والكتلة العضلية داخل الجسم، والنظام الغذائي. تمام. يعني هذا هو هي العوامل كلها اللي بتحدد. هلا كل ما زادت الكتلة العضلية داخل الجسم كل ما زادت معدلات الأيض داخل الجسم، وكل ما الشخص اتناول بروتينات أكثر في نظامه الغذائي كل ما احنا بنحكي انه الشخص زاد معدل الحرق اثناء هضم الطعام.
1: هي كمان معلومة مهمة يمكن بيغفل عنها الكثيرين، انا مثلا ما كنت اعرف انه البروتين كمان بحدد، ولذلك هو البروتين مهم. والواحد يعني بياكلوا شيبسات وشوكولاتات ما بيركزوا على نوعية الطعام، بيركزوا على قديش فيها سعرات، ما بيركزوا على النوعية، كمان اشي غلط.
0: لا، هي النوعية اشي جدا مهم، ومو بس البروتين، كمان الالياف. هلا الالياف تعتبر والخضروات تعتبر اللي احنا بنسميها نيجاتيف كالوري. كيف يعني نيجاتيف كالوري؟ يعني الطاقة اللي بتعطيها ايانا الخضروات، مثلا اذا نفترض حبة خيار فهو بيعطينا مثلا 20 سعر حراري، احنا بنحتاج الى حركه الى 30 او 35 سعر حراري. فهو مثلا عندك الالياف كمية حركها أو السعرات الحرارية اللي بتحتاج إلى هضمها أكثر بكثير من السعرات الحرارية اللي بتعطينا إياها. فهون إحنا لازم دائما نركز على النظام الغذائي بشكل عام، إنه إحنا شو الأشياء اللي بتفيد الجسم عنا، وما مثلا ما بتضره أو ما طيب. يعني هي الفكرة في عمليات الحرق إنه إحنا ندخل الأشياء اللي بتفيد الجسم.
1: طبعا نعم، لنفترض إنه في جسم بيحتاج ل 1400 سعر حراري في اليوم على سبيل المثال. هلا إذا أكل زيادة عنهم ال 1400 بشكل يعني أكثر من يوم، يعني خلاص حياته أنه بيأكل أكثر من 1400، بصير هنا في زيادة في الوزن. قديش طيب لازم يعمل شو بسموها عجز في السعرات الحرارية عشان ينحف يقل كيلو واحد مثلاً؟
0: تمام. هلأ هو مثلاً 1400 هو بالعادة بيكون قليل. هلأ إحنا الأساسي، مش إحنا حكينا قبل شوي عن أنه كيف بتتقسم السعرات الحرارية،
1: 1400 قليل؟
0: الحرق بالضبط 1400 بيكون هو الحرق الأساسي أو بيكون قليل. هلأ بالعادة طبيعة الأشخاص كلهم بيكونوا ما بين 1700، وأوقات في أشخاص يعني خلينا نبدأ من 1700
1: حتى الإناث، ولو ما كانت طويلة
0: حتى الإناث. حتى الإناث يعني مع الرياضة مثلا برضو، يعني إحنا حتى الحركة والنشاط إحنا ما بتعطي صفر.
1: طب هذا الـ AI كذاب معناها لأنه بقول لك فيه كمان أنا بقرأ لي 1350 1360 سعر في اليوم، فيعني هذا قليل أكثر كمان من 1400.
0: 1300 إحنا بنستخدمهم لخسارة الوزن لفرق مش خسارة الوزن 1300
1: عم بكذب علينا لي.
0: هلأ بالعادة بتبلش بين 1700، يعني هذا المفترض أنه شخص مثلا خلينا نحكي انه هو شخص وزنه 60 مثلا، فتاة وزنها 60 نشاطها البدني متوسط، ممكن نبلش من 1600 ل 1700. وبالعادة الاشخاص اللي اوزانهم بتوصل لاكثر من 100 وبكون عندهم طول يعني طولهم 180 ممكن نوصل ل 2700 حتى الى 3000 سعر حراري. هلا كيف بنبلش العجز؟ بالعادة بنبلش العجز بالتدريج، يعني دائما مثلا نفترض اذا شخص عنده معدل السعرات الحرارية عنده اليومي او احتياجه السعرات الحرارية 1700، بنعمل عجز 500 سعر حراري.
1: بده ياكل 1200 سعر.
0: 1200 سعر بس مهم جدا ما ينزل على الألف، هون نقطة جدا مهمة.
1: ليش؟
0: لأنه في حال أنا أحكي لك الأشياء. هلأ في حال نزل عن الألف سعر حراري أو كان 900 أو 800 سعر حراري، هون الجسم بيعمل إشي اسمه adaptation اللي هو التكيف. شو بيعمل الجسم في حالة التكيف؟ كل يعني مثلا هلا هو محدد انه انا عندي طاقه هالقد لحرق مثلا للنوم وللحركه، هو بيعمل على خفض مستوى الحرق.
1: ايوه بصير مستوى الحرق ببطل 1700 بصير اقل، يعني بصير ما يسمح لك 1700

0: سعر زي أول؟ لا، إذا قللت عدد السعرات معلومة
1: يعني
0: مهمة.
1: لما أنت تقلل السعرات الحرارية الجسم برضه
0: بتكيف وبلش يخبي.
1: صح، الطاقة اللي بيبذلها للعمليات الحيوية داخل الجسم بيعمل على خفضها.
0: الجسم ذكي ذكي.
1: بالضبط، فهون اللي بصير انه بيحكي لك انه انا وزني ثابت. لا، هون ما بيكون الوزن ثابت، هون انت حطيت جسمك في حالة التكيف او في حالة هو مو البقاء، هي بتكون في حالة التكيف. فالجسم شو بيعمل؟ بقول انا بدي اكيف الجسم. احنا عندنا مثلا عدد سعرات حرارية، فبالتالي الطاقة اللي ببذلها الجسم للعمليات الحيوية او للرياضة
0: بقللها.
1: او للعضل انا بدي اخففها، فهون بصير موضوع ثبات الوزن.
0: فهمنا أخر. فهمنا. والله انه ذكي، يعني بلبح لنا تلبيح الجسم. ما تحاول تخدعه لانه هو كمان ذكي وصاحي وبيخدعك. شكرا يا منار، يعطيك الف عافيه. هذه حلقه مهمه، وان شاء الله نكون يعني اذا اي حدا عنده اي سؤال عن هذا المواضيع المتعلقه بالتغذيه وغيرها والنحافه وغيره كمان يبعث لنا، ممكن نخلي منار تحكي في الموضوع في الحلقات القادمه. شكرا منار، يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا.
0: باي باي.

0: كذاب بس مش مغرور الـ AI اللي هو ذكاء صناعي، لأنه يا حرام والله ما هو مغرور، شو ما بتسأله بضل ساكت. في ناس مجننين وأسئلة مجننين وفي كل شيء بيستشيروه، إن شاء الله ما يطلع إنسان. فضيحة بجلاجل عند البعض. أنا الحمد لله لحد الآن مش راضي ينزل على جهازي، عشان تكونوا عارفين أنا ما بستشيره بإشي. صباح الورد لطارق ابنه لأبو رند، وإن شاء الله العمر كله يا طارق. من إذن الجميلة صباح الورد يا نايف طميزي. صباح السعادة يا سعادة. منى لو أنا مش في البرنامج ما كانت رح تسمعه، هو رح يكون حدا تاني يمكن. أبو مراد سلم لي على أمونة وقولها ما منتحمل زعلها. امرواد طالعة على كوبر عند صاحباتها، إن شاء الله تكون الطريق سالكة على جسر عطارة، لأنه صار له يومين عن جد منكد على الناس، منكدين على الناس. رحلة سعيدة يا امرواد، تذكرونا. عبود حاسدني على صورة سلام اللي على الفيسبوك. شو خطر لك تعمل هاي الصورة وتنشرها؟ ليش؟ ما عندك صورة حقيقية من الأواخر التمرين؟ شو هذا الشعر؟ شو هاي الشوارب؟ وليش لابس سنسال؟ سؤال. أبو جواد أبو درويش ولا يهمك، ما بننسى إن شاء الله الرقم اللي بعته. أنا رنيت مرة على ما أعتقد ما حدا رد. قناة مشوش كتير علا أبو عون، وين نسمعكم على التطبيق مباشر يا علا. دهموش أحلى صباح لحمامة السلام، هو ضل حمامة سلام قتلوها. أسامة من صبي عليه، وأحلى ناس في نابلس. هذا علي حميدة اللي بيشبه تشبهه بالصورة، بس هو كان مدبدب يعني، هو الاي اي مزبطك سمبتيك عاملك، هو كان الخدود يا حرام. بس نفس الشعر، من وين جاب لك هذا الشعر؟ أحلى ناس التمانينات، يا الله كل الطيبة فيهم. جيل مبدع، جيل رائع، جيل شهد على كل التطور اللي صار في العالم، وهو أساسه على فكرة، هو اللي عمل كل هذا الجيل. يعني كل اللي شايفين التكنولوجيا والكمبيوترات والإنترنت والتطور والسينما والمسرح اللي بناه هم الثمانينات، بجوز كمان السبعينيات. مساكين تبعون السبعينات، ما حد جايب سيرتهم. محبوبي أبو الليث انبسط على الثمانينات والسبعينات والتسعينات. أبو العبد خضر صباح الخير يا إسماعيل، بيقول لي صبح نفسه مفتوحة بده الزغلول.
1: إسماعيل رايح شكيت البلد تلال الجامعة تخذني معك.
0: شكت الزغلول، شكة يعني أنت أحكيها مثلا لحد سوري أو لبناني، رايح شكت ال...
1: إسماعيل
0: شو يعني رايح شكة؟ بعدين بالفلسطين نحكي بكينا، ما بيعرفوها في الدول العربية. منار زكريا لزوجها ولا بيان ومها، أنا أخذني الوقت وبتخوت وبمزح وعندي رسائل بالهبل كتير، سامحوني إذا ما حكيت. أمونة يسعد صباحة. فايد مسلم بيقول الحمد لله أنا من هذا الجيل ولا أروع منه. عيد ميلاد سعيد يوم الجمعة منصور. أريج الشعراوي صباح الفل يا أريج، وصباح لخبيرة التغذية اللي هي منار أكيد بتصبي عليكي. عزام وأيمن السندس معزومين على الجاتو عند أنا سرداد. اسم الكريم همام. وجدان بتقول أحلى قهوة زحمان. زحمان إحنا أول ما نزل عنا بنابلس نشتري فقط زحمان. أمير فريحات بيقول ولا كأنه الثلاثة. شو قصتك يا أمير؟ كل ما هو زحمان مميز ورائع. شكرا يا سندس. أبو أنس صباح الورد يا أنس الفارس وهديل للأصدقاء المقربين. أميرة بلعاوي
2: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: صاحب الرسالة ما غبت عنا 4 أيام تعودنا على صوتك أو عن اسمك. مين أنت؟ بعت لي اسمك. أم محمد ليندا ام جوري صارت صف خامس. احكي لسلام. سلام صارت جوري بصف خامس. تذكر جوري؟ تذكرها وهي بيبي يا حبيبتي. الله يخلي لك اياها. طيب اوكي عشان نخلص بدري لانه في تيربو. اتفقنا انه الريش وجبه زاكيه ولا سناك. كراميش كراميش كراميش الزغلول نقريش الزغلول الريش الأطيب على الإطلاق مشوية من النار تأتيك مباشرة محمولة على الأكتاف. لا مش على الأكتاف بس يعني. صباح الورد يا نور خمايسة. صباح الورد يا كارم. جاسر بدر أهلا وسهلا. اللبنة المكعبلة المدحبرة المدورة شو بتسموها ما بعرف. اللبنة الشهية الفطبيل الغارقة بزيت الزيتون. علب مغلقة محكمة الإغلاق افتحها واستمتع بطعم لبنة الجنيدي لبنة أمهاتنا. اسمعي مني وخلي سمارت جنبك. سمارت بكل منتجاته للأرضيات للجلي للغسيل للفرش للسجاد للتعطير الأجواء البريق. قوة الأرابيكا الكافيين. القهوة لها مصدر واحد اسمه زحيمان في فلسطين والأردن والبحرين. كل مكان في فلسطين إلهم مكان حاجزين مكان. الشيني إكسترا تسوقوا لدرجة تتعبوا ووفروا أكتر واربحوا أكتر في كل الفروع. يابا يابا على مياه الضيافة المياه المنعشة المياه التي تنعش الخلايا جوا الجسم. اشربوا مي كلما تذكرتم اشربوا مي. واحدة من منتجات الضيافة المي الزاكي. ممكن أشوف رسالتك. يسعد صباحك بس أنا مش عارف الاسم. أوكي يوم الثلاثة بتقول إحدى المسمعات جحش الأسبوع اسمه. والله الفلسطينيين عليهم تسميات. صباح الخير لبنك القاهرة عمان. معلش تحملنا إحنا والمستمعين يا بنك القاهرة عمان والله يزيدكم من نعيمه مصاري زيادة وعملاء أكثر. وسامحونا لأي رسالة لم تقرأ صار عنا وقت يداهمنا. خلينا نعطي الأطرش سلام وقت يرتاح لبين ما يبلش تيربو. وفادي ماضي كمان يأخذ له فنجان قهوة. وأنا نجوى الحمدان بكون فري. إلى اللقاء.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم. الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا أف أم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد الشاب عبد الكريم محمد سالم خضر 29 عاما بعد حصار منزله في بلدة عقربة واحتجاز جيش الاحتلال لجثمانه. إصابة مواطنين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم بركسين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، يعود كل منهم للمواطن يوسف جودة عثمان موسى والمواطن خليل إبراهيم حنتولي. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وزير الخارجية البريطاني من المقرر أن يعلن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في خطوة تعكس تشددا في موقف حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنام. وزارة الطاقة السعودية تعلن أن هجمات للحوثيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تسببت بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم في ظل تصاعد المخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط وتعطل إمدادات الطاقة، بعدما هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها. حركة الملاحة تتباطأ عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس الاثنين بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
14: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
15: هذا البرنامج برعاية
14: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طاب صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا، ويعد السبت 6 مساء يأتيكم عبر راي اف ام ومنصاتها الرقمية. برنامج تيربو يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. وأحدث ما وصل من سيارات سمارت، سيارة هاشتاغ 5 الجميلة الواسعة المميزة والمزودة أيضا بحزمة تعديلات برابوس. واليوم سنتحدث عن موضوع جير الدي اس جي في السيارات الألمانية أو بعض السيارات الألمانية والأعطال والحلول. وكمان قبل نروح لضيفنا العزيز بدي أحكي لكم سؤال حلقتنا لليوم، سؤال الحلقة التفاعلي بيقول شو رأيكم في السيارات اللي معدلة ومزودة بعوادم مزعجة؟ هل هاي مسؤولية الشرطة ولا مسؤولية الأهل في تربية أبنائهم أصحاب هاي السيارات؟ شاركونا على هذا السؤال بأراءكم عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك من خلال التعليق وأيضا نافذات البث المباشر. نروح لضيفنا اليوم في برنامج تيربو وصديقنا العزيز رامي أبو زهرة من نابلس، وهو مهندس صيانة وبرمجة مركبات. رامي أهلا وسهلا فيك، كيفك؟
1: أهلا
0: أخي، شو الأخبار؟
1: الله يسعدك حبيب القلب.
0: رامي، يعني في فتاوى صحيحة وفي فتاوى أو آراء مبالغ فيها في موضوع جير الدي اس جي. كل واحد بتيجي بدك تشتري سيارة ألمانية، طبعا احنا بنحكي عن جير الدي اس جي في سيارات سكودا وفولكس فاجن وسيات وأودي كمان. رامي
1: صحيح،
0: بنحكي عن هاي الفئة اللي هي من مجموعة فولكس فاجن جروب. جير الدي اس جي بقول لك ابعد عنه بيخرب كتير. إشي بقول لك ناس بقول لك أفضل جير وأسلس جير وأكتر جير بيعطيك راحة وموفر كمان في المحروقات. فنحكي عن جير الدي اس جي يا رامي، وشو أنواع الدي اس جي الموجودة، وإمتى بلش هذا الجير يجي على السيارات الألمانية اللي ذكرناها؟
1: وشوف أخ سلام، دي اس جي بشكل بسيط أو بشكل مختصر هو جير أوتوماتيكي.
0: نعم.
1: بس جيرته مختلفة عن الأوتوماتيكي التقليدي، يعني موجود بسيارات تانية. هو مبدأ عمله بيشتغل على كلاتشين بدل كلاتش واحد.
0: نعم.
1: على كلاتشين، وكل كلاتش مسؤول عن غيارات معينة، يعني
0: اللي هو بسموه دبل كلاتش.
1: دبل كلاتش بالضبط.
0: نعم.
1: وكل كلاتش مسؤول عن غيارات معينة. الكلاتش رقم واحد على سبيل المثال عن الأول، الغيار الأول.
0: نعم.
1: الثاني، الخامس، السابع. الكلتش رقم 2 مسؤول عن الغيار الثاني، الرابع، السادس، والريفرس. هلا بالنسبة للجير هذا انت بلش على هاي السيارات، وبلش من تقريبا من الموديل 2009.
0: نعم.
1: مر براحل تطوير لحد يومنا.
0: نعم.
1: موجود على سيارات فوكس فاجن.
0: نعم.
1: هو جير بصراحة ناجح مش.
0: نعم.
1: جير سيء.
0: نعم.
1: وهو اللي بصراحة يعني خلى السيارات هاي شوي اقتصادية أكثر من غيرها.
0: نعم.
1: النتيجة هو زي ما ذكرت لك موجود عليه كلاتشين.
0: سريع الانتقال في سرعة الغيارات.
1: الغيارات اللي موجودة فيه والانتقال من غيار لآخر، يعني بعض السيارات بتكون ماشي أنت في طريق سهل.
0: نعم.
1: ماشي سرعة 60 أو 70 تكون سيارة ماشي على الغيار السادس أو السابع، الموتور مرتاح، غير عن سيارات تستخدم جير تاني. هو جير نوعا ما خلينا نقول ناجح مش سيء، بس هو في خلينا نقول ندفع شغلة واحدة، انه دي اس جي هو مش دي اس جي وخلص، فيه له انواع واصناف.
0: بس هو
1: مثلا
0: تفضل رامي،
1: زي اللي ببلش من عندك من الدي كيو 200 250 381 و500. هاي الشركة الصانعة استخدمت كل نوع حسب السيارة، حسب مطورها، عزمها، التيربو اللي عليها، بنزين، ديزل، لآخره.
0: يعني خلينا نتفق انه جير الدي اس جي 4 أنواع اللي ذكرتهم انت.
1: صحيح.
0: كلهم 7 غيار بجو رامي؟
1: 7 غيار، 250 6 غيار.
0: طيب. طيب خلينا رامي نبلش من البدايات. انت حكيت 2009 بلش جير الدي اس جي. ما بننكر انه الدي اس جي في بدايته في 2009 الشركة تدربت في الناس بصراحة، وكان في كتير اعطاء للجير.
1: هو اكيد لا شك كان في كتير اخطاء وكتير في مشاكل في الجير هذا. من اغلب المشاكل هاي اللي صارت اللي هي الميكاترونيك او اللوحة الالكترونية المسؤولة عن
0: اللي هي بسموها الناس مخ الجير،
1: مخ الجير او اللوحة الالكترونية اللي هي التي سي او اللي المسؤولة عن تشغيل المخ والكلاتشات وتشغيل الجير، يعني كمبيوتر الجير باختصار.
0: تمام.
1: هاي طبعا هلا بالوقت الحالي بعد هم كلهم يعني ال 200 250 381 اجى منهم جنريشن 1 2 3 لحد احنا حاليا موجود اللي هو الجنريشن 3 على سيارات الفوكس فاجن بمجموعة كاملة. الاختلاف بيناتهم هو بس الديكيو 200 بيختلف عن ال 250 والأنواع الثانية 381 وال 500 إنه تراي كلتش مش ويت كلتش. هو هو هو هذا الجير اللي أغلب الناس خلينا نقول بتخاف منه. اللي هو تراي كلتش ومش ويت كلتش. هذا الجير بيشتغل على كلتشات زي كلتشات الجير العادي. ما في زيت يشغله، الزيت موجود فقط في مخ الجير. الزيت اللي موجود في مخ الجير فقط لتر واحد أو أقل 800 ملي. هذا الزيت طبعا لونج لايف ما بتغيرش إلا إذا نقص خلينا نقول بنضاف عليه بس، أما ما بيلزموش صيانة. حتى فلتر زيت جير مش موجود فيه هذا الموديل. فهو مش موضوع صيانة أكثر ما هو موضوع عمر افتراضي للقطع اللي موجودة في هذا الجير.
0: طيب رامي الجير دي اس جي حكيت أنت في منه 6 غيار وفي منه 7 غيار. الست غيار يقال انه عمره الافتراضي وتحمله للضغط اكثر من 7 غيار، في منه الحكي؟
1: هلا الست غيار مبداه بيختلف كليا عن السبع غيار. خلينا نقارن زي ما حكيت لك ال 200 عن ال 250. ال 200 اللي هو السبع غيار حاليا هو زي ما حكيت لك دراي كلتش مش ويت كلتش، وبيشتغل على كل الجير هاد بيشغله كيلو واحد من الزيت.
0: نعم.
1: 250 اللي هو 6 غيار بيشتغل على 6 كيلو زيت، وهو اللي بيشغل هو المسؤول عن الكلتشات، مسؤول عن مخ الجير، مسؤول عن كل شيء في الجير. هو اصلا الجير هذا مصمم انه يشتغل على الزيت وعلى ضغط الزيت.
0: نعم.
1: على اختلاف مع ال 200 اللي هو ما بيشتغل على ضغط الزيت زي ال 250. هلا في اجى النسخه السبع غيار الويت كلتش اللي هو 381. هذا 381 طبعا وال 500 هذول اجوا ويت كلتش برضه سبع غيار. ال 381 فيه بعض المشاكل في حساسات مسؤوله عن ضغط الكلتش، لها عمر افتراضي ما لها على اي علاقه بالصيانه. هي لها عمر افتراضي، مجرد ما انتهى هذا العمر الافتراضي بتلاقي السياره فيها خلل او فيها مشكله.
0: طب ال 381 على اي سيارات اجى هذا يا رامي؟
1: ال 381 بيجي على الجولف الجي تي اي، اجى على السيات ليون كوبرا، اجى على سكودا الأكتافيا 2019 فما فوق الديزل ال 2000 أو ال 1006 يعني خلينا نقول هو الفرق بيناتهم حسب السيارة وتحملها للجير اللي تحمل قديش عزم من الموتور والتيربو اللي راكب عليها.
0: طيب السيارات الفولكس فاجن مثلا أو السيات أو الأودي، في سيارات رياضية زي ما ذكرت الكوبرا، في عندك الجولف آر، في عندك السيارات الأودي الـ RS3 مثلا، هل بيكون جيرهم مخصص أو مصنع خصيصا للتحمل؟ لأنه بتعرف السيارات الرياضية رامي يعني مش زي السيارات العادية، فيها قدرة حصانية عالية ومناورة عالية وضغط، ولازم يكون فيها قدرة تحمل.
1: المبدأ هو نفس المبدأ بس للسيارات الرياضية أكيد بيستخدموا الجير، يعني مثلا جولف آر الموديل 2015 أو 2014 2014 ل 2017 مستخدم الدي كيو 250 جيل جدا ناجح ممتاز. بده صيانه كل 60,000، ما بده اي شيء ثاني وما فيش فيه مشاكل كثيره. بعدها استخدموا الدي كيو 250 ال 381 عفوا، برضه جير ناجح بس فيه بعض مشاكل في لوحه الجير بتصير ما لها علاقه اي علاقه بالصيانه. يعني إيه عمر افتراضي، وممكن تخرب على الجولف الآر أو ممكن تخرب على سكودا الأكتافيا الديزل اللي ما في عليها خلينا نقول حمل زي الجولف الآر أو السيارات الرياضية زي ما نقول. فهو الجير هذا هو زي ما حكيت لك، هو أصناف وكل نوع له ميزاته وله عيوبه وله استخداماته حسب السيارة.
0: طيب،
1: وحسب
0: طيب رامي، نروح لتشخيص الجير. طبعا بعيدا عن السؤال بس بدي أخرج شوية عن النص. صديقنا إيهاب شهوان بعتلنا برسالة، طبعا بيسألك سؤال، رح أمرر لك هذا السؤال تحت الهواء لأنه بنفعش للهواء، له علاقة بالبطاطا وزيت القلي وهيك، فبزبطش أمرر هذا السؤال على الهواء. ماشي يا إيهاب. نرجع لموضوع الجير وتشخيص أعطال الجير. هلأ الميكانيكية، يعني أنت عندك ما شاء الله ورشة صيانة متخصصة مهنية إلها سمعتها، وفي جراجات بصراحة يا رامي في تشخيص أعطال الجير بتحازروا. هل تشخيص عطل الجير لهالدرجة صعب؟ يعني مرة بقول لك مخ الجير، مرة بقول لك لوحة الجير، مرة بقول لك الكلتشات عندك تعبانة، مرة بقول لك زيت الجير، مرة بقول لك الجير بده غيار، ومرات الناس بتورط بآلاف الشواكل والموضوع بيكون مش مستاهل كل هالمخاسر.
1: صحيح. وبالنهاية النصيحة اللي بوجهها لصاحب السيارة أنه يروح لمركز معتمد،
0: نعم،
1: أو كراج معتمد سمعة جيدة. تشخيص الجير بسيط، مش إشي صعب ولا إشي معقد. تشخيص الجير بيعتمد على أول إشي داتا لوك، وأنك تأخذ قراءات أنت من الجير، درجة حرارة الزيت، ضغط الزيت، البلفات شغالة أو لا، بيّن هاي كلها من خلال الفحص أو البرنامج. زائد الأخطاء، هي أصلاً الكمبيوتر بيكون دالك على المشكلة وين في الأخطاء. ومشاكل الدي اس جي شائعة معروفة، يعني مش إنه إشي معقد، يعني مجرد ما الخطأ كان موجود على الكمبيوتر المفروض إن المشكلة تكون موجودة أو معروفة شيء.
0: طيب خلينا نحكي شوي عن مشكلة الدي اس جي وتكاليفها. أنا عندي جير دي اس جي خرب الجير، من إلى قديش تكلفة الجير بتبلش؟ يعني ممكن توصل لقديش؟
1: يعني أنت حسب الموديل تبع الجير اللي عندك من الأنواع تلعب دوره. يعني الكلاتشات سعرها بيختلف من 200 ل 250 ل 381 مثلا. المخ الجير نفس الشيء. اللوحة الإلكترونية برضو نفس الشيء. فالتكاليف حسب الموديل. الله يبعد عنك المشاكل، سلام في السيارة.
0: لا أنا بحكي بجب يعني كمثال، يعني بس يعني منعمم هذا المثال على أصحاب السيارات برضو اللي هم زي شكلتي. يعني
1: شوف التكلفة سلام في موجود حاليا بالسوق مثلا خلينا نحكي احنا على الديكيو 200 موجود حاليا لوحات جديدة هي معاد تصنيعها هي يعني خلينا نقول مجددة أو معاد تصنيعها في الصين. تكلفة اللوحة بتوصل تقريبا 1500-1400 شيكل. اللوحة المستعملة برضو بنفس السعر، المستعمل بتكون جير مستعمل مش ماشي كتير برضو بنفس السعر. مخ الجير الميكاترونيك نفس برضو، في منه المستعمل وفي منه المجدد أو الجديد. التكلفة تقريبا بحدود 1500-1400 شيكل سواء مستعمل أو جديد.
0: عسيرة ترامي مخ الجير، هل صحيح في عندنا هون في البلد وبصراحة مخ جير يباع على إنه جديد وهو مجدد؟
1: في موجود في كتير محلات تبيع على إنه جديد ولكن هو مجدد. بكون يعني بصراحة هو أصلا من سعره الجير الجديد المخ الجديد تكلفة جدا عالية. الجديد مبني صفر، أما المجدد تلاقي تكلفته شوي بسيط.
0: طب في في في مثلا الجير لما بينزل صفر كيلو مرات رامي بيكون في مشاكل مثلا، هل في بتسوي الشركات مثلا ابديت للجير للتغلب على هاي المشاكل؟
1: طبعا موجود ابديت على كل صاحب سيارة اذا عنده السيارة حاسس انه فيها خلينا نقول مش مشاكل بس تصرف مش طبيعي ممكن يعملها ابديت. بنعمل ابديت اصلا موتور للجير زي ما بتعمل ابديت تليفونك. في بعض السيارات صار في نازل لها 4 أو 5 نسخ من الابديت، وفي سيارات لحد الآن نسخة أو نسختين، فالأبديت نعم موجود.
0: طب كيف أنا كصاحب سيارة بدي أعرف إنه في أبديت لجير سيارتي، ولا لازم أروح على الورش الفنية أو المركز؟
1: الورش الفنية بإمكانك تفحص إذا في لك أبديت لسيارتك للموتور وللجير أو بالوكالة نفسها.
0: أها. طيب رامي، نروح ل موضوع السيارات المعدلة. يعني أنا سويت ستيج 1 2 3 اللي هو لسيارتي وبنيت موتور وإلى آخره، هل لازم يكون كمان الجير يتعدل؟ يعني لأنه بكون بوضعية الشركة.
1: لا، هو حسب القوة الحصانية اللي أنت بدك توصل لها وعزم الدوران اللي أنت بدك توصل له. بعض السيارات خلص الكلتش كافي، كلتش الوكالة كافي إنه يوصلك ل عزم دوران عالي وأحصنة عالية. بعض السيارات بيحتاج إنه هذا الجير أو الكلتش يصير فيه عليه تعديل. طبعا هو الجير ما في أي قطعة بتتعدل عليه إلا الكلتش كقطعة. أما السوفت وير أكيد طالما السيارة أنت رفعت عزم الدوران في الموتور مقابلها لازم ترفع في الجير على أساس عشان تتفادى المشاكل. بالنسبة لغيار الكلاتش أو ممكن أنا أعدل على قطع الجير أو أركب قطع تتحمل قوة أكثر، هاي بناية حسب كل سيارة وقديش راح توصل لها أنت من قوة أو عزم دوران.
0: طيب رامي، الجير كيف أنا كصاحب سيارة والمستمعين كيف أعرف أنه بلش يضعف؟ شو بتظهر شغلات مبدئية يعني اللي أعرف أنه جير سيارتي أو كلتشات سيارتي بدها تعطيني عمرها؟
1: بالنسبة للأعراض، خلينا نقول إحنا بتحكي عن الأعراض اللي ممكن تدلنا أنه في مشكلة في الجير. عرض هذا ممكن يكون الأكثر أو شائع، يعني لو أول ما تحط أنت درايف أو ريفرس بس في برج أنت في السيارة زي السيارة ما بترج قبل ما تمشي. ممكن عرض ببلش معك في البداية اللي هو هذا بدلنا ممكن على خلل أو مشكلة في الكلتشات.
0: تمام.
1: ممكن تصير عندنا مثلا الغيارات تصير تمشي بشكل مزدوج، يعني من تاني السيارة بدل ما تروح لثالث بتروح لرابع. بتروح من تاني لثالث، تروح من تاني لرابع، من رابع لسادس هيك. هاي برضو مشكلة بتحتاج لتشخيص وفحص على الكمبيوتر. مش مشكلة انك انت بتقدر كشوفير تعرف شو هي. فهي الأعراض أو اللي أنت ممكن تعرف إنه في مشكلة في سيارتك، الرجة ممكن النتعة أو الدقرة بين الغيارات، تحس الجير خشن شوي
0: في السلاسة.
1: كمان اللي ممكن تشعر إنه السيارة بتمشي أنت بتدعس الـ RPM عماله بيطلع بس السيارة ما عماله بتجاوب مقابل الـ RPM، يعني السيارة الموتور عماله بدوش بس السيارة ما بتجاوبش بالشكل الصحيح. هذا برضو ممكن يدلنا على مشكلة في الجير.
0: طيب رامي، في الغيارات لما بتنتقل من غيار لغيار السيارة، لما بكون في تأخير في الغيارات برضو هذا مؤشر؟ أو في غيار من الغيارات، يعني غيار واحد مثلا السيارات من تاني لتالت اليوم لما بتأخر الغيار هذا مؤشر برضو؟
1: طبعا مؤشر، بس برضو بدك تنتبه انت على ظروف الشارع. الجير هذا ذكي، بالتالي هو انت لما تمشي على شارع سهل أو دغري غير عن الطريق، لا غير عن نزول، فانت مرات تلاحظ السياره بتاخر عمالها بغيار، بس هي بتاخر بغيار لسبب معين بكون السياره لازمها كمان عشان تنتقل للغيار اللي بعده. فهو بالضروره، بس هو اذا دائما صار واختلفت في كل الطرق تاخير الغيار هذا بدل على انه في خلل او في مشكله. بس تعب على صاحب السياره او كشوفير يحدد شو المشكله او على اي حدا، يعني إلا إذا توجه لمركز للفحص على الكمبيوتر ويقرأ الداتا لوج ويشوف إذا في أخطاء وعلى أساسه بيقدر يحدد شو المشكلة.
0: طيب صديقنا إيهاب شهوان بقول عندي مشكلة في مخ الجير. المشكلة في مخك مش في مخ الجير إيهاب. طيب الروح الروح رامي لموضوع مهم، غير وما تغير. وبدي أختم في هذا الموضوع، موضوع تغيير ذات الجير. في ناس بقول لك إذا سيارتك ماشية كيلومترات عالية 200 ألف كيلو أو 250 ألف كيلو مثلا وما عمرك غيرت زيت جير ما تغيره، وفي ناس بقول لك زيت الجير بتغيرش يعني بفتوها، وفي ناس بقول لك كل 60 ألف لازم تغير زيت الجير. وين الجواب الصافي؟
1: شوف تحديدا في الجير الدي اس جي زي ما حكيت لك هو انواع 200 250 381 500. ال200 اللي بيختلف عنهم كليا. ال200 هذا ما بيلزم تغير له زيت لانه اصلا قلت لك زي ما حكيت لك هو بيشتغل على زيت واحد على كيلو لتر واحد فقط موجود في مخ الجير وما له خطر زيت جير. الانواع الثانيه مجبور او كل 60,000 لازم تغير الزيت وفلتر الزيت. طبعا استخدام الزيت لازم يكون مش اي نوعيه او اي لازم يكون زيت خاص للدي اس جي. وزي ما حكيت لك الاصناف اللي هي الانواع هاي ال 250 381 وال 500 هي انواع او اصناف تشتغل على الزيت كليا يعني فيها بتحكي على 6 كيلو زيت هي اللي بتشغل الكلاتشات بتشغل الميكاترونيك بتشغل البلفات فهي ضروري هي تتعرض لحراره عاليه فبالتالي عند ال 60,000 لها عمر المفروض هاي زيها زي زيت الموتور كيف زيت الموتور كل 5 ل 10,000 كيلو بتغير وهذا نفس الشيء نفس الشيء لازم يتغير عشان تتحافظ على البلفات وعلى الوظائف اللي بيدي لها الزيت يشغل المخ بشكل صحيح والكلاتشات بشكل صحيح.
0: طيب رامي
1: تفادى المشاكل يعني
0: رامي في في في موضوع تغيير زيت الجير في ناس بيسترخصوا في موضوع زيت الجير لانه معروف زيت الجير الليتر منه غالي مش رخيص
1: اكيد
0: فشو شو شو مر عليك مثلا الناس راحوا حطوا اي زيت شاروه من اي محل وصارت معهم مشاكل؟
1: والله مره علي زبون حاطط زيت نوعيه بدون ذكر نوعية تجارية يعني فبعد فترة تقريبا شهر ونص ما راح تبين معك مباشرة بعد فترة شهر ونص بلشت تظهر عنده مشاكل في البلفات بتاعت مخ الجير. لا أنا بقول السبب إنه من من من نوعية الزيت التجارية ولكن مش شرط تكون دائما النوعية اللي نقول نوعية الزيت التجارية هي اللي عملت لنا هاي المشكلة. زيت الجير بالذات أو تحديدا هو لازم أنت تقرأ المواصفات على العلبة لازم يكون من مواصفاته يشغل جير الدي اس جي. في هاي الطيارة تحديدا كانت العلبة مع الأسف مش موجود عليها أن تشغل مواصفة الدي اس جي فهي عندنا خلل بس مش مشكل مباشر يعني مش أنه خلل بعد ما غير الزيت مباشرة صارت هاي المشكلة مش عليها تقريبا محدود الشهر وبعد الشهر بلشت المشاكل تطلع وتصدر.
0: هو بعدين بيكون مكتوبة رامي على على الزيت مكتوب عليه ميد ان جيرماني وهو معبي عند ابو اسحاق الحلاق يعني ملوش علاقة لا في جيرماني ولا في هانكوك. طيب رامي في عندي هون سؤال من مستمع بيقول ممكن تسأل ضيفك الكريم ليش الفولان في الست غيار بيخرب بسرعة؟ بقول مثلا ركبت فولان بعد شهرين صار يطلع صوت ونوع الفولان لك في شيء هيك؟
1: ده لك
0: شو المشكله ليش بضل يخرب في الست غيار؟
1: هو مش تحديدا بالست غيار هو باغلب سيارات الديزل بيخرب وهذا الفولان قطع عليها حمل كبير وهو بيحتوي على زمبركات داخلية فأي ضعف بيصير في الزمبركات الداخلية بيطلع لنا الصوت بيخرب بيصير مزعج جدا مش تحديدا في الست غيار بيخرب كتير بيخرب بالموديلات الثانية برضو يعني في الست غيار في السبع غيار بيخرب الفولان تحديدا كمية كبيرة من الموجودة في السوق في بعض منها حتى لو موجود عليه لك ولكن هو مش لك لك هو خلينا نقول هو الأصلي يعني اللي بيجي من الوكالة برضو لك
0: يعني في مزور عنا
1: في مزور في بشكل كبير كمان مزور منه بكون مكتوب محطوط عليه بكرتونة لك ولكن هو فعليا مش لك أصلي.
0: طب كيف بدي أعرف أنا كمستهلك يعني كصاحب سيارة
1: كمستهلك؟ أول إشي بدك تشتري من مكان موثوق. ثاني إشي بتقدر تفحص على الكيو آر كود اللي موجود على الكرتونة. هذا يعني أكثر إشي ممكن أنت
0: بس هو لو لجأ لمركز صيانة زي رامي مثلا ورامي موفر له هذا الفولان رامي بجيب له واحد أصلي يعني وهو بتحمل المسؤولية إذا طلع مش أصلي مثلا.
1: بالضبط
0: لأنه أنت عندك خبرة أكثر من الإنسان العادي صاحب السيارة بصراحة.
1: صحيح أو بإمكانه يشتري من أي مكان موثوق يتأكد الفولان أو القطعة مش بس الفولان يعني هي قطعة موجودة فيه تأكد أنها أصلية. بإمكانك تتأكد أنها أصلية كيو ار كود على ال...
0: كمان كمان سؤال رامي اجاني، جير الدي اس جي سرعه او الاعطال في اكثر في سيارات الديزل ولا البنزين؟
1: مش شرط، ما نفس الشيء يعني، ما في، ما فيش سياره والله بتخرب اكثر من الثانيه، في الدي اس جي يخرب في البنزين اكثر من الديزل او العكس، الاثنين بيشتغلوا نفس المبدا يعني، ال 381 او ال 250 موجود مبدا على البنزين هو نفس مبدا اللي موجود على الديزل، ما في اي اختلاف،
0: ملوش
1: المبدا واحد.
0: علاقة.
1: وزي ما حكيت لك، العمر الافتراضي لكل قطعه بيلعب دور يعني، العمر الافتراضي في قطع مش انها والله لانه انا ما عملت لهاش صيانه، هي لانه عمرها الافتراضي انتهى، زيها زي اي قطعه موجوده برضه في الموتور، اي قطعه في لها عمر افتراضي، مجرد ما انتهى خلاص راح تمر في مشكله ولازم تتغير.
0: طيب طبعا إيهاب شهوان مستلمنا في الحلقة أنا وياك رامي، فبقول الخوف منك ومن رامي مش من التجار. ماشي،
1: سلم عليه، سلم عليه.
0: الله يسلمك. بقول هو عنده مشكلة في مخ الجير وطالبين منه 1700 شيكل، ما بزبط هيك التشخيص يا إيهاب، بتروح عند رامي بفحص سيارتك بشوف شو المشكلة وبقول لك شو السعر، لأنه في 100 احتمال لمشكلة سيارتك، فما بزبط، ما بزبط هيك. طيب رامي كمان آخر إشي بدي أحكي للمستمعين، بالإضافة لصيانة السيارات الألمانية اللي ذكرناها، كمان عنده في المركز تعديل السيارات، تعديل السيارات ورفع القدرة الحصانية للمركبات بطريقة مهنية عالمية، وهو وكيل لشركة إيكوتيون البريطانية في فلسطين. رامي بعدل السيارات بطريقة مهنية بدون ما تخاف على محرك سيارتك وبطريقة آمنة، هذا بكون التعديل، ومش في ورشة أبو سحاق الحلاق أو خمسة قاعدين على القهوة بتشاوروا مع بعض وتعديل سيارة ب500 شيكل، لا، رامي بتعامل مع شركة عالمية عريقة موثوقة بتعدل سيارات رياضية، فبإمكانك التوجه للمركز في نابلس شارع عمان بجانب الحسبة إذا مش غلطانة رامي، صح؟
1: صحيح.
0: نحفظت أنا، بتعدلوا سياراتكم من إيكوتيون في المركز هناك، وأي حد بده رقم رامي موجود عندي، وكمان صفحته على فيسبوك وعلى تيك توك وعلى الانستجرام RBE داينو، وعنده كمان بعد ما يعدل السيارة داينو بفحص لكم القدرة الحصانية قديش كانت وقديش صارت بعد التعديل، فبإمكانكم التوجه وانتو حاطين ايديكم ورجليكم بمي باردة مثل ما بحكوها. صديقي رامي أبو زهرة أبو هاني، مهندس الصيانة والبرمجة للمركبات، بدي أشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، وفي حلقات جاية منروح لموضوع تاني إن شاء الله في السيارات.
1: حبيب القلب، سلام.
0: شكرا، شكرا لك، شكرا، تحياتي
1: حبيب.
0: سمعتوا عن مشاكل وأعطال جير الدي اس جي، وبإمكانكم تشوفوا كل واحد عنده مشكلة في جير سيارته، مرات في ناس يعني مش بيحكوا عن أعطال جير الدي اس جي، في ناس بتقعد السيارة عنده 20 سنة وبصيرش ولا عطل عنده في السيارة. نروح لسؤال حلقتنا لليوم، ما رأيكم في إزعاج السيارات المعدلة؟ مين بيتحمل المسؤولية، الشرطة أو الأهل؟ بدي أقرأ تعليقاتكم في نهاية حلقتنا لليوم. زاهر موسى بقول الشرطة اللي بترخص هاي السيارات. محمد أو محمود سكر بقول اللي صنعها، لا اللي صنعها سواها ستوك ما سواهاش مزعجة. بس أنا في إشي، في سؤال المليون، سؤال فات الراسي مش قادر ألاقي له إجابة. في عنا سيارات رياضية بتدخل هون في البلد، سيارات رياضية خارقة، مثلا نيسان جي تي آر، فيراري، غيره بتدخل، صوت العادم فيها أو الأكزوست كتير عالي، وهي سيارة ستوك هيك جاي من الشركة يعني مش معدل عليها، فصوتها كتير عالي ومزعج. هلأ هاي مسموح لها، طب السيارات اللي بتتعدل غير مسموح، مع إنه مش مطبق القانون بحزم يعني، بس غير مسموح لها هاي السيارات. فبعرفش، حتى الدراجات النارية صوتها كتير مزعج، ممكن الدراجات النارية عشان الناس تنتبه إنه في دراجة نارية. فادي أبو داود بقول شو رأيك، طيب ماشي، بتعلقوا على صور الثمانينات اللي شكلنا فيها زي الديناصورات. أبو الحارث الشيخ بقول الأهل قبل الشرطة، صحيح، لأنه الإشي ببلش من البيت، التربية. حبيب أبو زريق بقول الأهل سامح. الشيخ عبد الله بقول الأم ميكانيكي شاطر بيحول البيجو تشتغل على الحطب، مش فاهم عليك، أنا بدك البيجو نحولها تشتغل على الحطب، خيار منيح. سمارة الأطرش بيقول المسؤولية تبدأ من الأهل بالتربية ومن صاحب السيارة بالوعي ومن الشرطة بتطبيق القانون بعدل على الجميع. عدل سيارتك كما تشاء لكن لا تعدل أخلاقك على حساب راحة الناس. حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. محمد الأطرش بيقول التربية وقلة الدين وقلة الوعي والثقافة عندهم وما في تطبيق للقانون من الشرطي من أمن العقوبة أساء الأدب. هاي السيارات المعدلة إلها أماكن وساحات خاصة ومش في الشوارع العامة وأمام المنازل. هناك مرضى وأطفال وكبار في السن يجب احترامهم وليس كيف أحترف في إزعاجهم. رامي قلال وبقول للولد

في شارع طويل وإزعاج مستمر ليلا. أنا بالصدفة مرات بكون موجود في المنطقة اللي ذكرتها دكتور، اللي هي ما بين الشرفة وشارع القدس البيرة. طبعا في غياب تام للشرطة في المنطقة هذيك، ما بعرف ليش. الإزعاج يعني هذاك الشارع، أنا بحكي لكم باختصار، ساحة للعربدة. هذاك الشارع ساحة لعربدة السيارات، سواء كانت مشطوبة، كانت مسروقة، سيارات معدلة، موتورات معدلة، موتورات مشطوبة، موتورات مسروقة. إزعاج، روح أقعد هناك ساعتين زمن بعد الساعة 9 المساء لل 12 وحدة في الليل، ممكن أكثر تمتد، ما بعرف. شوف الإزعاج على أصوله. للأمانة كيف بيسموها، بيسووا لك صرع في راسك، صرع يعني. بعرف كيف بيكونوا مستمتعين في هذا الإزعاج، وما بعرف هم هدول الناس بيعرفوا إنهم بتسببوا بالمسبات لإلهم ولأهلهم ولأجدادهم ولجدهم السابع. ما بعرف يعني، مستحيل حدا يسمع هذا الصوت المزعج جدا ويستمتع فيه. هلا هو اللي جوا السيارة بيعتبر حاله في قمرة قيادة لإف 16 شكله، والله هيك فكر حاله في إف 16 راكب، فمستمتع في الصوت هو. لا، انت مش راكب اف 16، انت بس داير على ازعاج الناس. وبعدين امتى بحلالهم مرات هذول يزعجوا الناس؟ بعد الساعة 1 في الليل، في مناطق مثلا بتكون الشرطة مش موجودة فيها او في غياب للامن فيها، بروحوا بيمارسوا العربدة وبتتصل على الشرطة. للأسف في بعض المناطق بتتصل على الشرطة، بتشكي لهم، اوكي تمام، وفشوا بتشوفش اشي. بس لو المخالفات أو القوانين مغلظة على هدول الناس وبيتم سجنهم وبيتم حجز سياراتهم بشكل فعلي مش وهمي، يعني بحد تنحجز سيارته اليوم بتدخل واسطة بكرة بتطلع سيارته، لا، لو بتنحجز سيارته بعملش هيك. وأنا في يوم من الأيام في الأردن في عمان اتخلفت مخالفة، فرحت أدفعها، فشفت شخص 15 دينار كانت بتذكر، فشفت شخص عفوا بترجى في اللي في إدارة السير، هاي بيسموها بترجى فيه ومن شان الله وآخر مرة وببطل ومش عارف شو. فكانت مخالفته إشي 150-200 دينار على ما أذكر، إن لم تخني الذاكرة. فدفع وخلص وروح، فبسأل الموظف هناك على أساس إني غريب أجنبي يعني أعتبر، بسأله إيش فيه، بقول لي إنه في التفحيط في الأردن إنه أول مرة مخالفة، بس مخالفة كتير كبيرة بتكون، تاني مرة سجن 6 شهور، وبعديها بصير يتضاعف أو بتضاعف الأحكام والمخالفات. هيك بتربي الناس، هيك بتربي هاي الأشكال. طبعا حكي مش راح يعجبهم، وأنا هذا المطلوب يعني، إنه ما يعجب كل حكي يعني، لأنه ناس بتزعج الناس وبتقل راحتهم مش معنيين انه الحكي يعجبكم، معنيين انه زي ما بتزعجونا نزعجكم حتى لو بالحكي. طيب نروح لصالح قوارق، بقول الشرطة لانها ما بتمنع الازعاج بحيث توقف كل واحد يقوم بالازعاج، 2 دوائر الترخيص والدينامو، 3 الاهل اللي ما ربوا أولادهم صح. طبعا الأهل هم اليوم مش سائلين في أولاد، خلي الشوارع تربيهم، ولا وين كنت ولا وين رحت ولا هيك. على سيرة صورة الثمانينات، خليني أربطها في موضوع حلقتنا لليوم. ما هو إحنا جيل الثمانينات اتربينا برضو يعني، كنا نعدل سياراتنا بس ما كانت السيارات بهذا الإزعاج. يعني أنا كانت معي سيارة في 2015 عدلت أجزوزتها بصراحة يعني، بس لما عدلت أجزوزتها وأنا في عندي شهادة على ما أقول، ممكن صوت سيارتي أعلى إشي فيه يعني تسمعه وإنت جنبها مش وإنت بعيد عنها، يعني صوت هيك ناعم ناعم. كيف السيارات هاللي بتجي الجولف الجي تي آي لما بتجي ستوك من الشركة صوتها كتير ناعم بكون، هيك كان الصوت مش مزعج. وأنا ما بقبل حالي أكون مزعج للناس وعرض أهلي وعيلتي للسباب والشتم وهم ما لهمش علاقة في ابنهم العاق. شو بدنا نسوي؟ لا يصلح العطار ما أفسده الدهر أو البيت أو الأهل أو القوانين. مازن بقول
في فرق كبير بين شخص دارس تخصصه بالسيارات ويفهم الموضوع علميا وتقنيا.

0: وبين شخص يحكي من باب الخبرة أو الفتوى بدون أساس علمي. أنا دائما أشجع الناس على الدراسة والتخصص، مش فقط الاعتماد على ما تعلمناه بالوراثة أو من التجربة. الخبرة مهمة جدا، لكن لما تجتمع مع العلم والتخصص بتصير المعرفة أقوى وأدق. شكرا لك يا مازن، وأنا بأيدك في تعليقك 100%. اليوم صيانة السيارات خبرة وتعلم واجتهاد. التعلم عشان تعرف الأساسيات في صيانة السيارات، الخبرة لأنه في الإشي العلمي أو العملي، في الإشي العملي بيطلع لك أعطال غير مذكورة مثلا في الجامعات، أعطال بتستجد ممكن، فأنت لازم يكون عندك خبرة لتشخيص وإصلاح هاي الأعطال، وتعتمدش على المعلومة اللي بالوراثة مثل ما ذكرت يا مازن، لأنه ممكن هاي المعلومة أنت اكتسبتها بالغلط وتروح تطبقها بالغلط وتنقلها للأجيال القادمة بالغلط، والضحية اللي هو صاحب السيارة اللي بتصير تتحازر على سيارته وتقول بدها وبدها وتكون ما بدها، فمش عارفين شو بدك أنت. طيب شكرا يا مازن لتعليقك. مين معنا كمان؟ شكرا لمشاركاتكم على سؤال الحلقة لليوم، وكمان بدي أشكر الزملاء اللي راسلونا أصحاب المركبات. نايف أبو سفيان بشكرنا على المعلومات المهمة مني ومن الضيف. زهران أبو صفية بقول لو الشرطة معنية توقف هاي الظاهرة ما بترخص محلات التعديل، هاي هواية نادرة يجب المحافظة عليها قبل زوالها. إن شاء الله بتزول. محمد عابد بقول شو فائدة تنظيف الاي جي ار للسيارة وخاصة الهايبريد، وهل بتنصح بتنظيفه معي سيارة ايونيك 2022؟ ما اعتقدش السيارات يعني ما بعرف، انا ما بجزم، بس ما بعتقد السيارات الايونيك هايبريد بنزين بدها تنظيف للاي جي ار، لانه نسبه التلوث والاعطال فيها بتكون اقل. طيب بنروح لموضوع انا نسيته، اللي هو موضوع ذكره احد المستمعين في من يتحمل المسؤوليه، كمان مراكز الدينامو والفحص الفني للمركبات عند الترخيص والبيع والتشخيص كمان تتحمل مسؤولية، لأنه أي سيارة معدلة ما برخصها أنا إلا ترجع لحالتها الطبيعية. أنا بقصد تعديل الأجزوز العادم بالأصوات المزعجة، ما بقصد تعديل المحركات، لأنه أنا مع تعديل المحركات ورفع القدرة الحصانية، بس تعديل العوادم والطخطقة هاي أنا ضدها تماما. والدينامو اليوم مع الأسف، ورح يزعلوا من كلامي، في مراكز دينامو بتم ترخيص السيارات دون ما تتوجه أصلا السيارة لمركز الدينامو، بروح شخص معه الرخصة بحط عليها الملصق هذا اللي بحطوه بعد ما تروح ترخص في دائرة السير على ورقة رخصة المركبة، بحطها الملصق هذا بدون ما يشوفوا السيارة ولا يعينوها ولا يشخصوها، وهاي النتيجة اللي بنشوفه في شوارعنا. بدي أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، كنت بدي أحكي والاستصغاء مش عارف منين جات. شكرا فادي ماضي في البث التلفزيوني، أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، شكرا لراعي برنامج تيربو شركة غرور التجارية، الوكيل الحصري والرسمي لسيارات مرسيدس بنز في فلسطين، وأيضا سيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية، وكيل معروف، وكيل مرتبط بفلسطين ومرتبط ببرتقال يافا، فاعتمدوا على هذا الوكيل. كنت معكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش، رافقتكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي، دمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف؟ تعرف عن سيارتك. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تير

0: لا مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
6: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال، في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غازبادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ $3.83 مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية، بعد أن بلغت حجم سوقها نحو $66 مليار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدماتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية، اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 12 ظهرا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,662 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف في تقريرها عن شهادات جزء من الأسرى بينهم مرضى ومصابون بإصابات سابقة يفقدون جميعا جزءا من أوزانهم ويحرمون من أبسط مقومات الحياة ورعاية طبية ويقبعون في ظروف معيشية قاسية منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تهدم مساكن وحضائر أغنام في تجمع خربة الفخيتة بمسافة ريطة جنوب الخليل وتصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام. استشهاد مواطن من قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال الذي استهدف مقر لجنة زكاة طول كرم في ضاحية ارتاح جنوبي مدينة طول كرم شمال الضفة. وبحسب ما أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقم انتشلت جثمان المواطن الغزيزة سعدي مريحة من داخل مقر اللجنة. من جهة أخرى وفي طول كرم أجبرت سلطات الاحتلال أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طول كرم على إخلائها بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. المباحث العامة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزل في رام الله وذلك خلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ، وجاء ذلك بعد تلقي البلاغ من مواطنة تفيد بتعرض منزلها للسرقة وفقدان المصاغ وتقدر قيمته بنحو 20,000 دينار. وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد الأشخاص والقبض عليه وضبط المصاغ الذهبي المسروق بحوزته. المواجهات العسكرية والاشتباكات الميدانية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي تتواصل على عدة جبهات متفرقة تشمل تعزو الحديدة والجوف والبيضاء ومأرب والضالع. الإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق. في أحوال طقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان
3: بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف، قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلى والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أغنيات الزمن الجميل.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسيني، خمرة الحب

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية FM. لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب التعليم والإعلام والحوار تحت الاحتلال حالة فلسطين وإسرائيل والصادر عن مجموعة من الكتاب عام 11 و2000 ميلادي صورة أوسع للتعليم الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويضعه في حوار مع الإعلام واللغة والسياسة وعلم الاجتماع. ومن أهم ما يقدمه الفصل المعنون التعليم الفلسطيني تحت الاحتلال النجاحات والتحديات، تفصيلا تركيزيا حول تجربة النظام التعليمي الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ليبين لماذا احتل التعليم مكانة مركزية في حياة الفلسطينيين كمنظومة صمود واضحة. فالتعليم كما يقول الكتاب بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني لم يكن مجرد طريق للرقي الاجتماعي، بل وسيلة للبقاء الثقافي والسياسي والحفاظ على الهوية الفلسطينية برمتها. ويشرح الكتاب أن النظام التعليمي الذي كان قائما قبل عام 67-900 ميلادي استمر في العمل خلال سنوات الاحتلال، لكن ذلك الاستمرار لم يكن سهلا، فقد واجه الطلبة والمعلمون والمؤسسات التعليمية الإغلاقات والاعتقالات والعقوبات الجماعية وتعطيل الدراسة. وبعد اتفاقات أوسلو حصل الفلسطينيون للمرة الأولى على قدر أكبر من السيطرة على نظامهم التعليمي، لكن ذلك لم يعني أبدا انتهاء الاحتلال أو اختفاء القيود التي يحاول أن يضغط على الفلسطينيين بها. وتزداد قيمة الكتاب بالنسبة لموضوع المنهاج، لأنه يضع التعليم داخل علاقة أوسع بين المعرفة والقوة، كما يضم فصلا مهما عن تمثيل الفلسطينيين في الكتب المدرسية الإسرائيلية، وهو ما يسمح بالمقارنة بين الطريقة التي تبنى بها الروايات التعليمية في كلتا الحالتين. إنه كتاب مفيد لفهم التعليم بوصفه ساحة صراع لا مؤسسة منفصلة عن السياسة، وهو يربط بين المدرسة والهوية واللغة والإعلام، ويبين كيف يمكن للتعليم أن يحافظ على الوضع القائم عندما يخضع للسلطة، أو أن يصبح أداة للمقاومة والتغيير عندما يستخدم لبناء الوعي والقدرة على الفعل وصيانة الهوية الفلسطينية. استمعي إلى هذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM. لإعلاناتكم على رايا FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل الواحدة الإخبارية التي تأتيكم من رايا FM ونستهلها بالعناوين. غزة بلهجة أمريكية مختلفة. إسرائيل تفتح النار ضد قيادات وقواعد في السلطة بقبضة مشتركة. العليا الإسرائيلية تلزم الجيش بحماية الضفة وسكانها بقرار إعادة عائلة جالود إلى منازلها المحتلة.
1: الواحدة الإخبارية على رايا FM.
2: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل هذه العناوين، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
3: مساء الخير لك رامي ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. قوات الاحتلال تجبر أصحاب عدد من المنازل المقابلة لمخيم طول كرم على إخلائها حتى 5 من مساء اليوم بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة، وتجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها وسط بلدة حوارة جنوب نابلس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن أن الأسرى في سجن النقب وتحديدا المرضى والجرحى منهم يواجهون التجويع والتعذيب والقتل البطيء. توقعات بإعلان وزير الخارجية البريطاني اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل، قد يتضمن حظرا على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن نيتنياهو تلقى تحذيرا مباشرا من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل نحو 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر، أنذره فيه من أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يعد لزلزال ومفاجأة غير مألوفة ستعصف بالمنطقة على حد التعبير. محكمة الاحتلال في القدس ترفض طلبا لتجميد إقامة 1234 وحدة استيطانية في المنطقة المسمى إيوان. CNN تقول إن واشنطن تناقش إمكانية تقليص عدد العسكريين الأمريكيين وأفراد الاستخبارات والمنشآت الدائمة في الشرق الأوسط. إصابة العشرات واندلاع حرائق نتيجة هجمات شنها الحوثيون اليوم على السعودية تزامنا مع توسع المعارك في بعض المناطق اليمنية ووسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. أخيرا أسعار النفط تواصل ارتفاعها ليصل سعر البرميل اليوم لنحو 98 دولارا وبزيادة تقارب 2%. ختام الموجز قرأت نجوى الحمدان، أما المزيد ففي الساعات القادمة بالإضافة إلى الدقائق المقبلة مع الواحدة الإخبارية ومع كرامي سمرة.
1: الواحدة الإخبارية،
2: مرحبا بكم من جديد. صورة مستنسخة في معظم مناطق القطاع لطوابير تمتد لمئات الأمتار يحمل المصطفون فيها ما أمكن من جالونات فارغة يرقبون دورهم لاغتنام ما تيسر من مياه الشرب التي يشكل الحصول عليها منذ بداية العدوان روتينا يوميا تغلب عليه المشقة. المياه في غزة تدنو من التحول إلى عملة نادرة في ظل الدمار الذي ألحقته الحرب بالبنى التحتية ومحطات التحلية، وبات الاعتماد كليا على صهاريج النقل التابعة للمنظمات الإغاثية أو تلك التي تقدم من خلال المبادرات الفردية للمتبرعين. عمران المصري مسؤول فريق عمران غزة يلخص لرأي أزمة المياه في القطاع وآليات تلبية احتياجات المواطنين وما يواجه ذلك من صعوبات وعراقيل.
4: أصبح حلم أهل غزة اليوم شرب المية. أهل غزة بيصحوا من الساعة 5 الصبح عشان ينتظر يعبي قربة مية أو جالون مية، يعني بيمشي مسافة كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو عشان يحصل على قربة مية إنه يظل مستمر في هذه الحياة الصعبة. يعني إحنا ما بنحكي عن شخص أو شخصين أو 10 أو 1000، إحنا بنحكي عن 2 مليون إنسان. 2 مليون إنسان عايشين في الخيام وعايشين في معاناة ما يعلم فيها رب العالمين. يعني اليوم أنا كشخص بعمل ميداني داخل قطاع غزة في مخيمات النزوح من فريق ما فريق عمران غزة داخل غزة، اليوم إحنا بنشوف معاناة إحنا بنبكي عليها. يعني إحنا من ضمن المعاناة هذه اللي عايشين بين الناس، شايفين كل الأمور ومطلعين على كل حاجة إحنا بنشوفها قدام عينينا. يعني اليوم إحنا لما بنوفر شحن مية، الناس يعني شحن المية هذا ما بيكفي العدد اللي احنا بنوديله، يعني قدر المستطاع انه بيجينا تبرع من اهل الخير من هنا ومن هنا انه احنا بنوفر المية هذا، بس احنا بحاجة يوميا الى 10 سيارات مية عشان يكفي العدد اللي بدنا نوديله مية. يعني اليوم اقل مخيم فيه 300 اسرة 400 اسرة، يعني بتحكي انت عن 2500 شخص 2500 انسان في داخل المخيمات، يعني ما بالك 17 مخيم احنا كل يوم بنوصل سيارة سيارتين اللي موجودات، يعني اللي توفر معنا بنقدم فيه مية حلوة. المية حلوة مش موفرة من المؤسسات الدولية بتوفر أي مياه، يعني ما حدش بوفر المياه هذا إلا يعني من أهل الخير بنشتريها شري مشترى. المية عبارة عن بيع شراء، يعني نشتريها المية بنوفرها للناس بالمجان. الشمال والجنوب والوسط كل قطاع غزة في نازحين، لأنه إحنا محصورين في منطقة ضيقة من قطاع غزة. إحنا محصورين في منطقة يعني هي عبارة عن منطقة المواصل، منطقة المواصل هذا تقريبا تشكل 35% من قطاع غزة. كل قطاع غزة 2 مليون إنسان محشرين في هذه المنطقة، ما بالك أنت المعاناة اللي الكبيرة على الناس. كمان أنه الخيام ذابت على الناس والمية، والناس مش قادرة توفر المية هذا باستمرار. إحنا مش قادرين نوفر المية هذا باستمرار لأنه أنت بتعرف التبرعات مش كبيرة بتخش على غزة، قليلة جدا. يعني إحنا لما بيجينا أهل الخير بنوفر سيارة مية، سيارة مية يعني يا دوبها تسقي 300-400 شخص، ما بتكفي كل العدد الأعداد هذا، لأنه المياه في غزة عندنا يمكن 4 تحليات من شغالة في غزة، وفي تحليتين يعني هي مركزية مش حلوة يعني صافي 100%، لا فيها أملاح. المتبرعين قليل جدا، يعني احنا لو في مصدر دخل في تبرعات بتجينا بنوفر باستمرار المي، بنضل المي مستمر، لأنه المي أصحاب المحطات في محطات خاصة وفي محطات عامة. المحطة العامة هي وحيدة في دير البلح موجودة عند التحلية، هذه المحطة عامة ما بتلاحق على كل غزة. يعني في ناس يعني كل أسبوع مرة لما بتصلنا مية من التحلية هذا من المؤسسات الدولية مرة في الأسبوع بتصل. طب الناس بحاجة للمية كل يوم، يوم بيوم بدهم مية. الناس في عنا أزمة كمان طلعت لنا أزمة الشحون، يعني عندك الكوشوك بيخرب الشحون، الزيت من الشحون أصبح هذا كمان عائق، لأن اليوم طلعت الشحن اليوم مكلفة كمان. طلعت الشحن بده يطلع بده سولار بده بنزيل وبده زيت وبده اليوم الشحن بيقول لك أنا بطلعش على منطقة فلانية لأنها بعيد علي، بتكلفني أكثر من المنطقة القريبة. اليوم كمان إحنا الناس اللي بتسكن على الخط الأصفر يعني ما بنصلهم دائما باستمرار، لأنه عندنا الوضع استثنائي جدا في غزة. اليوم تاع الشحن ما بيرضى يطلع على المناطق هذه كلها، نعطيه تكلفة أكثر.
2: هذا وبيّن مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق في تعقيب لرأيه أن إجمالي ما يصل للمواطن من مياه لا يتعدى 23 لترا في اليوم الواحد، أي بنسبة لا تتجاوز 29% من نصيب الفرد خلال الفترة التي سبقت حرب الإبادة. وأشار شبلاق إلى أن الحلول المتاحة حاليا لا تتعدى عمليات الإنقاذ المحدودة أو الترقيعية.
5: حاليا نصيب الفرد من مياه الشرب الصالح للشرب، مياه التحلية، يعني بين 9-12 متر لكل فرد في اليوم. والمياه المنزلية المالحة التي تستخدم للاستخدامات الأخرى لا تصل أكثر من 14-15 لتر للمواطن في اليوم. بالتالي مجموع ما يصل للمواطن تقريبا 22-23 لتر في اليوم. كان نصيب الفرد قبل حرب 80 لتر لكل فرد في اليوم. حسب معايير الدولية في حالة الحروب، الدول أو المناطق التي تكون في حالة أزمات وحروب من حق أن تحصل على مياه صالح للشرب مش أقل من 15 متر للفرد في اليوم، وهذا لم يصل للحظة هذه في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة. الحلول أن تفتح المعابر، أن توقف الحرب. حاليا ما نقوم بها هي عبارة عن يعني عمليات إنقاذ حياة وليس عمليات توصيل مياه ترتقي لمستوى الخدمات الاعتيادية. ما لدينا من ما تبقى من مصادر بعد أن قام الاحتلال بتدمير 70-80% من مصادرنا وبنانا التحتية في قطاع المياه، لم يتبقى ما نستطيع أن نصل فيه إلى مرحلة نعتبرها أن وصلت المواطن فيه حقه من المياه العادي البشري الإنساني حسب المعايير. نحن نتحدث اليوم عن منع لإدخال حد الأدنى من قطع الغيار لاستمرار في تشغيل المولدات كمصدر وحيد الطاقة. نحن نتحدث عن منع إدخال السولار وزيوت المولدات لنستمر هذه المولدات في العمل. نحن نتحدث عن منع إدخال مواسير بلاستيكية لتحويل الحالة غير إنسانية نقل المياه عبر صهاريج يعني كحلول بدائية إلى حلول اضطرارية، لكن نتوقف عن نقل هذه المياه بالصهاريج ويتكدس المواطن منذ الصباح ليجد لو يعني 18-16 لتر طوال النهار. الحل أن تعود الخدمة عبر الشبكات، وهذا ما لم يسمح به منذ بداية الحرب حتى اليوم. طبعا نتمنى أن تتوقف الحرب وليس مجرد شعارات، أن تسمح بفتح المعابر لتمكيننا من تحسين الخدمات والعمل بما يسمى يعني مرحلة إعادة الإعمار أو مرحلة التعافي المبكر، لكي يتمكن مقدمي الخدمات على رأس مصلحة المياه بالتعاون مع سلطة المياه للوصول للمواطن الغزي بخدمات تليق إلى أن يعاد إعمار قطاع غزة. كل ما قمنا به منذ بداية الحرب هي حلول ترقعية، يعني نحن نتمنى أن ننتقل من الحلول الترقعية إلى الحلول الأكثر استداما.
2: اتهم مسؤول أمريكي حكومة الاحتلال بأنها تتسبب بحالة من انعدام الاستقرار في قطاع غزة من خلال شن هجمات تتجاوز الحاجات الأمنية. ونقلت قناة سي بي اس نيوز الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن بعض الغارات التي تشنها إسرائيل تتجاوز حق الدفاع عن النفس وتتسبب في انعدام الأمن. وقال المسؤول إن تل أبيب لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال مواد لبعض مشاريع إعادة الإعمار في القطاع، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية مستاءة من عدم تقديم إسرائيل الضمانات اللازمة لتشكيل قوة شرطية جديدة في غزة باعتبار ذلك ضرورة لإقامة منظومة أمنية مستقلة عن حكم حماس. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قد صرح بأن أي ترتيبات للحكم في غزة لا يمكن أن تبدأ قبل معالجة مسألة سلاح المقاومة التي لن تكون مهمة سهلة نظرا لحجم التسليح الذي يتجاوز القدرة على الاستيعاب حسب وصفه. الصحفي والباحث السياسي صالح النزلي اعتبر أن هذه التصريحات لا تؤشر على توجه أمريكي لمعالجة الحرب في قطاع غزة بطرق أكثر حزما، خاصة أن واشنطن تدرك حساسية الأسابيع المقبلة التي تسبق انتخابات الكنيست في الدولة العبرية. وأشار النزلي في حديث مع رايا إلى أن ثمة ما يفهم من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الأخيرة بأن الطريق أمام إنهاء الحرب وبدء الإعمار ما زالت طويلة.
6: الوسطاء يدفعون باتجاه تنفيذ الالتزامات، لكن إسرائيل تحاول التملص، وهو الأمر الذي يغضب الإدارة الأمريكية ويغضب المجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو يحاول الحفاظ على العلاقة مع إدارة ترامب وعدم يعني الظهور باعتباره الطرف الذي يعرقل الاتفاق، لكن يعني هو في ذات الوقت يتعرض إلى الضغوط من اليمين الإسرائيلي، وبالتالي يعني نتنياهو يواجه من جهة الضغوط الأمريكية والضغوط الدولية، وأيضا يواجه ضغوط اليمين الإسرائيلي خصوصا في ظل التوجه إلى انتخابات الكنيست الشهر المقبل. يعني باعتقاد أن الإدارة الأمريكية تدرك حساسية هذه الفترة، وباعتقاد أن تنفيذ الاتفاق الأمريكي لن يبدأ إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست، وبالتالي يعني هذه محاولة لتقليم الأظافر ول يعني إبداء يعني الغضب على سياسة بنيامين نتنياهو خصوصا ما قبل الانتخابات. ويعني هذا الأمر يظهر للمجتمع الإسرائيلي رفض الإدارة الأمريكية ورفض الأمريكان لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي يعني لمثل هذه التصريحات اتجاهين: الأول إظهار مدى رفض الإدارة الأمريكية للسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، وأيضا يعني الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما أننا مقبلين على انتخابات الكنيست. لكن يعني باعتقادي أن إدارة ترامب يعني ما زالت يعني غير جادة في إنهاء الحرب، وهي يعني أو ليست يعني بالمعنى الحرفي لغير جادة، هي باعتقادي تنتظر انتهاء انتخابات الكنيست، وبالتالي يعني تنفيذ معادلة أكثر شمولا يتم فيها وقف فعلي للحرب وتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه وإطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن مسار سياسي واضح. كان أيضا هناك تصريح لمالدينوف قال فيه بوضوح أن سياسات إسرائيل تسهم في تعميق معاناة سكان غزة، لسيما ملف تأخير الإعمار، بينما جاء تصريح كوشنر ليقول أن الإدارة الأمريكية تدرك أن حجم العسكرة في قطاع غزة أكبر مما كانت تتصور. باعتقادي نحن أمام روايتين تبدوان مختلفتين، لكنهما في الحقيقة تلتقيان عند نقطة واحدة، هي أن الطريق أمام إعادة إعمار غزة يعني ما زالت مليئة بالعقبات، ويعني الطريق نحو وقف الحرب في قطاع غزة مليئة بالعقبات السياسية العقبات الأمنية. هذه التصريحات يعني لربما تحاول اختزال أن الأزمة في غزة أو المشكلة في غزة مسألة واحدة، هي مسألة السلاح.
2: أعلن جيش الاحتلال أنه شرع بعملية عسكرية واسعة في مخيمي عناتا وشعفاط شرقي القدس المحتلة، أطلق عليه اسم القبضة المشتركة. وزعم الاحتلال في بيان أن العملية جاءت على خلفية معلومات استخباراتية تشير لاستعداد مسلحين لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة. وتأتي هذه العملية العسكرية بعد ساعات من تهديدا وجهه وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة على مسؤولي وقواعد السلطة وأجهزتها والجهات المرتبطة بها، فضلا عما وصفه بالبنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. ونقل عن كاتس قوله إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز إلى الجيش بالاستعداد لشن حرب شاملة بهدف حسم المواجهة مع السلطة سريعا وبصورة كاملة. استضفنا في وقت سابق الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي عادل شديد، وسألناه عن مؤشرات التهديد الذي أطلقه المسؤولون الإسرائيليون ودلالات ذلك، وإن كان سيقود بشكل فعلي إلى حسم عسكري على الأرض.
7: هذه التهديدات ليست بالجديد، يعني لم تكن المرة الأولى التي نسمع فيها هكذا تهديدات ضد الضفة بشكل عام والسلطة بشكل خاص، وتصدر عن رأس الهرم السياسي والعسكري في إسرائيل. يعني ليست مجرد حديث مجموعة من قاتل المستوطنين بقدر ما أنها تصدر عن القيادات المؤثرة التي تمتلك القدرة على القرار في إسرائيل كرئيس الحكومة ووزير جيشه. بتقديري أنه حين نسمع تهديدا من قبل إسرائيل اتجاه يعني موضوع ما، يكون هنالك قرار إسرائيلي بالتصعيد، ولكن يراد تمرير القرار والوصول إلى الواقع وتحميل الطرف الفلسطيني أو العربي المسؤولي. واضح أنه في مخطط يعني هنالك صراع مع الوقت في إسرائيل لترجمته، وهو قبل وصول الانتخابات، لأنه وفق كل استطلاعات الرأي تبدو حظوظ الحكومة الحالية ومركباتها من العودة إلى الحكومة تبدو صعبة ومستحيلة، هذا في حال أجريت الانتخابات، لأنه حتى اللحظة هنالك رهانا قويا من قبل بنيامين نتنياهو على مقدرته من تأجيل الانتخابات من خلال التصعيد العسكري والعودة إلى أجواء الحرب. ولكن في حال أنه يعني فشل ذلك، ويبدو أنه الأمريكي ليس معنيا بالتصعيد أكثر من الواقع الحالي، وبالتالي تصبح مسألة الانتخابات حتمية في إسرائيل. لذلك يراد قبل الوصول للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة حسم موضوع الضفة بما يلتقي وينسجم مع مشروع المستوطنين بالضفة الغربية. جزء من هذا المشروع هو تفكيك بنية السلطة الحالية، السلطة الفلسطينية. يعني رغم كل الملاحظات التي يعني نطرحها على السلطة وأدائها، ولكن بالقراءة الإسرائيلية إنه بقاء سلطة مركزية تقدم خدمات في الضفة الغربية يشكل نقيضا لهذا المشروع. بالتالي فكفكة السلطة وتحويلها إلى بلديات ومحافظات يسهل مسألتين: الأولى إلغاء صفة شعب عن الشعب الفلسطيني بالضفة وتحويله إلى مجموعة من الأشخاص المتناثرين في مناطق غير متصلة، وبنفس الوقت التحويل كل بنية الوجود الفلسطيني إلى حال هش وضعيف لكي تضطر أن تتساوق مع هذا المشروع بالهجرة. لأنه فيما لو استمر هذا المشروع وفرض الضم فعليا، تكون قد فصلت كل مدن الضفة عن بعضها، وحينها لن يكن بمقدور أي فلسطيني للتحرك من مدينة إلى أخرى بدون التصريح الإسرائيلي. وذلك يعني سيشكل يعني نهاية المشروع الإسرائيلي بالضفة الغربية من خلال يعني ربط الضفة الغربية مع إسرائيل وزرعها بالمستوطنات.
2: طيب أستاذ عادل، هل هذا يتطلب من إسرائيل شن ما سميت بالحرب الشاملة ضد قيادات وقواعد السلطة؟
7: لا يمكن تفكيك السلطة بدون مواجهة عسكرية دموية تجعل من تفكيك حاجي أيضا فلسطيني من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي ووقف عمليات القتل والتدمير، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في ذلك دون غطاء أمنيا وادعاء أن هنالك، يعني كما سمعنا بالأمس حول أنه حدوث 7 أكتوبر جديد من الضفة، أو النية على حدوث 7 أكتوبر، وخاصة أنه هذه الحملة الإسرائيلية الممنهجة منذ سنوات اتجاه الضفة واتجاه السلطة واتجاه أدت إلى سيطرة صورة السلطة في إسرائيل، وبالتالي كان هنالك استطلاعا كشف أنه 86% من المجتمع اليهودي يشعرون بالقلق إزاء إمكانية تكرار ما حدث بالسابع من أكتوبر، وأن يكون هذه المرة من الضفة وأن يقوم رجال السلطة. طبعا نحن كفلسطينيين نرى أنه هذا جزء من الخيال ولا يمكن لهكذا سيناريو أن يحدث، ولكن نتيجة رؤية الإسرائيليين اتجاهنا بالضفة كرؤية لا تختلف عن رؤية الإسرائيلي اتجاه غزة وما حدث بالسابع من أكتوبر، وعملية الشيطنة والتشويه والتحريض المقصود المبرمج أدت إلى هذا الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تعد كما كانت قبل عقدين أو 3 عقود أجهزة أمنية يعني ذات مبنى وعقيدة مهنية، بقدر ما أنه هنالك اختراق للتيار العقائدي بهذه الأجهزة، ويوصي بما يلتقي مع مصلحة المشروع الاستيطاني بالضفة. صحيح بالأمس سمعنا انتقادات ضد حديث وزير الجيش من قبل مسؤولين بالجيش، لكن لم نسمع أن الجيش يرفض هذا الموضوع، لأنه اليوم الجيش جزء منه يخضع بشكل تام للمستوى السياسي، ولا يمكن أن يقول لا لبنيامين نتنياهو، لطالما أنه بنيامين نتنياهو استطاع أن يضعف الجيش والأجهزة الأمنية ويتحكم بقيادتهم.
2: الشديد الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. قال المحامي المختص في قضايا الأراضي غياث ناصر إن القرار الذي صدر الأحد عن العليا الإسرائيلية والذي أوعز للجيش بإعادة عائلات بلدة جالوت جنوب نابلس إلى منازلها التي احتلها واستولى عليها المستوطنون يمثل واحدا من أبرز القرارات القضائية الصادرة عن دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة، لا سيما أنه صدر في خضم هجمة واسعة تقودها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية. وبين المحامي في تصريح لراية أن الأهمية تكمن في أن المحكمة حددت أن الجيش هو المسؤول باعتباره القوى القائمة بالاحتلال عن حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
8: هذا قرار من أهم القرارات اللي صدرت في الفترة الأخيرة بخصوص الاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. السيناريو اللي حدث في جالوت فعليا عم بحدث وبتكرر في كل مكان في الضفة الغربية، ومنشاهد هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخبار وفي كل مكان. نحن نتحدث عن عائلة فلسطينية اللي تم الاعتداء عليها بعد إقامة بؤرة استيطانية في جالوت، وبعد هذا الأمر تم محاصرة العائلة إلى أن اضطرت أن تغادر منزلها في 22/7. طبعا إحنا في هذه الفترة كنا مقدمين شكاوي قبل الحصار وبعد الحصار وبعد ما اضطرت العائلة بمغادرة منزلها، ولكن الجيش لم يكترث لهذه الشكاوي ولم يقم بواجبه بصفته القوة المحتلة القائمة بالاحتلال اللي بيحتم عليها القانون الدولي إقامة تطبيق القانون على أرض الواقع، فهي التقاعس في تطبيق القانون وعدم الاكتراث للشكاوي. فقمنا برفع التماس إلى المحكمة العليا نطالب الجيش بتنفيذ واجبه بحماية المواطنين وحماية الممتلكات، وورجينا الصورة القاتمة اللي عم تحدث على أرض الواقع. فعليا أظهرنا عدة بينات اللي بتبين بشكل قاطع إنه من الجيش مش فقط لا يقوم بواجبه بتطبيق القانون، وإنما يتعاون مع المستوطنين في الاستيلاء على هذه المنازل. مثلا قدمنا فيديو مصور يظهر أفراد الجيش يلعبون كرة القدم مع المستوطنين في المكان. أيضا أظهرنا فيديو آخر يظهر السيارة قادمة إلى المكان للمستوطنين تزودهم في المؤن والغذاء لاستمرار بقائهم في هذا الموقع. فهذه الصور أوضحت أمام المحكمة أن الجيش لا يقوم بواجبه بشكل مطلق، ولهذا الأمر قالت في قرارها أن الصورة التي اتضحت أمامنا أمام المحكمة هي صورة قاتمة. المقصود صورة قاتمة لتطبيق القانون، أن الجيش لا يقوم بإخلاء هؤلاء المستوطنين بل يقوم بالتعاون معهم. في هذه الظروف المحكمة بنهاية الأمر، مع أنها محكمة العدل العليا الإسرائيلية، هي بالنهاية الأمر محكمة قانون ومجبرة على تطبيق القانون ولا تستطيع غير ذلك. وعليه أصدرت قرار مبدئي بسبب كثرة هذه القضايا في الفترة الأخيرة، فأرادت أن يكون هنالك قرار توجيهي للسلطات المختلفة عن موقف المحكمة تجاه هذه الظاهرة، ظاهرة العنف المستوطنين في الضفة الغربية. وبهذا القرار أوضحت أن هنالك واجب أساسي على الحاكم العسكري بصفته القوة المحتلة بحماية المواطنين، حماية ممتلكاتهم، ومنع الاعتداءات ومحاسبة المعتدين. هذه أمور أساسية يجب على الجيش أخذها بعين الاعتبار واحترامها. الأمر الآخر الذي تطرقت إليه المحكمة هو محاولة يعني كل جهة من الجهات المختصة نقل المسؤولية على الجهة الأخرى. مثلا الجيش يتهم أن الشرطة متقاعسة والشرطة تتهم الجيش، فقالت المحكمة بهذا الأمر أنا لا يعنيني من المسؤول من السلطات. في نهاية الأمر المسؤول الأساسي على المنطقة وعلى تطبيق القانون في المنطقة هو الجيش، فهو المسؤول الأساسي وعليه واجب تطبيق القانون ومنع المعتدين. طبعا المحكمة أيضا أمرت في إعادة العائلة بشكل فوري إلى البيت خلال 14 يوم، وهذا كمان قرار يعد إنجاز. فحاليا على الجيش أنه يخلي المستوطنين من المكان، إعادة المواطنين وليس فقط إعادتهم، تأمين إعادتهم، يعني أنه ما بعودوا بطريقة أنه يروحوا على الدار بشكل عفوي، إنما لازم الجيش يأمن عودتهم، وأيضا تأمين إصلاح كل الأضرار اللي تسببتها سببوها المستوطنين في المكان.
2: نصل بهذا سيدتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من رايا اف ام. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا اف ام.
9: انا اريد،
10: انت اريد،
9: هو اريد،
11: وهي اريد،
12: احنا اريد،
13: اريد طور عالمك.
14: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
15: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
16: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: اليوم
11: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
17: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم.

0: يتدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت الهلكوس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الاطلاع عند ام موجز الاخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الاخبار تقراه عليكم لنا ابو عيشه. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تواصل منذ الليلة الماضية فرض حصار مشدد على بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وسط انتشار عسكري واسع وإغلاق للطرق والمداخل المؤدية إلى المنطقة ومنع السكان من التنقل بالتزامن مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال والتفتيش داخل المنازل والمحال التجارية. عشرات المستوطنين يتجمعون اليوم على جبل القديسة في بلدة سعير شمال شرق الخليل فيما نصب المستوطنون قبل نحو شهر عددا من المنازل المتنقلة على أراضي المواطنين ونفذوا سلسلة من الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم القريبة من المنطقة فيما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل إلى المنطقة لحماية المستوطنين وتمنع المواطنين من التحرك والخروج من منازلهم. محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة ترفض طلب لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع إيوان الاستعماري أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية تنظم اليوم الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ساحة المركز الثقافي في مدينة البيرة. جيش الاحتلال يقول أنه استجوب اليوم 60 مواطنا في 4 قرى من جنوب نابلس بين قبلان وأسرين وعقربة ومادمة. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يقول معلقا لقناة بي بي سي عن نية بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنين إنه بلا شك سيكون هناك ردا أمريكيا إذا نفذت هذه الخطوة. الإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غاز بادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3.83 دولارا مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية بعد أن بلغت حجم سوقها نحو 66 مليار دولار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدماتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: كيف بدك؟ اه من بلد
2: بقى
1: امير.
2: يلا يلا ايوه.

0: للجنيد من صغري للباء من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
7: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 مساء

0: الساعة الآن 3 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد به مجمع ناصر الطبي. وفي ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يحذر من خطورة الأوضاع الغذائية في القطاع، متهما الاحتلال بممارسة سياسة التجويع الصامت وهندسة التجويع بحق الفلسطينيين. قوات الاحتلال تواصل منذ ليلة الماضية فرض حصار مشدد على بلدة عنتة ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري واسع وإغلاق للطرق والمداخل المؤدية إلى المنطقة ومنع السكان من التنقل، بالتزامن مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال وتفتيش داخل المنازل والمحال التجارية. سلطات الاحتلال تهدم منزلا من الحجر والصفيح ومغارة سكنية وتدمر بئري مياه في قرية خلة الضبع بمسافر يطة جنوب الخليل. عشرات المستوطنين يتجمعون على جبل القديسة في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وبحسب المصادر المحلية بأنهم وصلوا بالحافلات بحماية قوات الاحتلال إلى البلدة واعتلوا قمة الجبل ورفعوا أعلام الاحتلال. محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة ترفض طلبا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع إيوان الاستيطاني أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرا أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. وزير الخارجية السعودي يقول بأن الحوثيون يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف، والمملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. وزير الخارجية الروسي يقول نعتقد أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، وندعم بشكل كامل سعي الرياض إلى تحقيق خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن. في أحوال الطقس ليوم غدا الأربعاء يكون جو حار في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رأي العالمية. احنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا، وكل حدا موجود بسيارته، الناس اللي عم تسمعنا كمان بفلسطين وخارج فلسطين. يسعد مساكم، وإن شاء الله هالساعة بتكون خفيفة ولطيفة وجميلة علينا وعليكم، ويسعد مساكي لنا.
1: مساء الخير عليك يا أسماء، ومساء الخير كمان على كل الناس اللي بتسمعنا وين ما كانت. زي ما عودناهم دايما رح تكون معنا أخبار غريبة وجديدة وطريفة وحلوة من حول العالم، وبهاي الساعة يعني خليهم يكفصلوا شوي عن التليفون ويركزوا معنا على الراديو.

0: ومن ذكر ترددات البث من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3 بتسمعونا، وخلوها على 96.4 بشمال الضفة والأغوار، وعلى 96.8 بالجنوب وقطاع غزة. اليوم في شوية أخبار غريبة وفي شوية أخبار جديدة كمان معكم وسمعينا ومتابعينا. طبعا أول خبر معنا لليوم لانا بحكي هو عن طبيعة الأعراس بكوريا، بس طلعوا زينا بس هم يعني شوي عجلاطة، يعني الموضوع خاوة موضوع الهدية أو لنوط إحنا بنسميه بالعرس عندهم. بحكي لك عرس كوري بس الهدية أولا. بحكي لك إذا حضرت عرس في كوريا الجنوبية ما تستغرب إذا كان أول إشي لازم تعمله قبل ما تدخل قاعة الفرح هو تطلع ظرف المصاري. في الأعراس الكورية الحديثة من العادات المنتشرة كتير إنه الضيف بيقدم للعروسين مبلغ من المال داخل ظرف أبيض عند وصوله للقاعة، وغالبا بيسجل اسمه كمان حتى يعرف العرسان من حضر وقدم الهدية، وبعدها ممكن يحصل الضيف على تذكرة للوجبة ويدخل على الحفلة. يعني ما في عشاء بدون لنوط. الطريف إنه الموضوع مش مجرد هدية وخلص، قيمة المبلغ عادة بتتأثر بمدى قرب الشخص من العروسين، يعني صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة غالبا بيقدم أكثر من شخص علاقته أبعد. وكمان بدل ما تشوف طاولة مليانة عليها هدايا مغلفة زي ما بنشوف في بعض العراس، بتكون الأظرف النقدية هي الهدية الأساسية، وبيكون في أشخاص عند الاستقبال مسؤولين عن استلامها والتسجيل. كمان في بعض حفلات الزفاف الكورية الضيف ممكن يدخل يسلم الظرف ويسجل حضوره وياخذ تذكرة الأكل وبعدين يتوجه على قاعة الطعام. يعني باختصار في عرس بكوريا ممكن تسمع أول سؤال، يعني ما تسمع أول سؤال وين العرسان، ممكن تسمع السؤال الأهم وين ظرف العرس.
1: يعني هم ماشيين على فكرة بدك تيجي تحضر العرس ادفع عشان يتسجل اسمك وتاخذ تذكرة بعدين بتفوت زيك زي باقي الناس.
0: يعني يا بتروح على مطعم تتعشى لحالك يا بتروح تحضر العرس وبتدفع برضو على الوجبة اللي
1: بتعرف. يمكن احنا مستغربين بس يمكن هناك عندهم شايفينه اشي كتير عادي،
0: هاي عاداتهم، هاي يعني من العادات عندهم انه فش واحد يروح هيك ولا هيك.
1: بس والله خزاوة، يعني تخيلي في ناس بيسجلوا الاسماء بيقول لك
0: في ناس مسؤولين عن التسجيل، يعني
1: شغل
0: يعني الموضوع بدقة مش على الهبل ولا السبالة اللي عنا يكون بعد العرس هدول نقطوا ولا أجوا ولا ما أجوا ولا ما
1: بس حلو بسجلوا الأسماء عشان يكون كل شيء موثق ومكتوب. يعني هاي الحركة حلوة،
0: يعني هما مش عشان إنه أرد لك إياها ولا ما أرد لك إياها، عشان يشوفوا قديش بدهم ينقطوا يردوها. هلا أنا ردد لك إياها ردد لك إياها ولا ما بتعش ما بتفوت على العرس بعدين.
1: بس والله يعني الواحد بتطلع على ثقافات الناس اللي حواليه أو الدول اللي حواليه، والله في ثقافات حلوة،
0: في يعني في أشياء غريبة. يعني هون بتحكي في من العادات إحنا موجودة عنا إنه النوط موجود، بس الطريقة وكيف بتعاملوا وكيف هذا، يعني هاي هي اللي شوي غريبة.
1: يعني إذا أجيت وما نقطت ما بتدخل بترجع، يعني
0: فضيحة والله.

0: ما انه بنحكي عن الاعراس فنروح لكمان خبر بحكي لكم انه طلب الزواج بيكون بمواصفات غير متوقعه. مش كل طلبات الزواج بتبدا زي ما احنا متعودين، احيانا الموضوع ببلش بقائمه المواصفات وكانك بتقدم على وظيفه. على مواقع التواصل وبين فتره وفتره بتنتشر طلبات تعارف وزواج بتثير استغراب الناس بسبب الشروط والتفاصيل اللي بحطها اصحابها من العمر والمهنه ومكان السكن، وصولا لتفاصيل دقيقه جدا عن شخصيه الشريك ونمط حياته. والغريب انه بعض هالطلبات بتكون مكتوبه بطريقه رسميه جدا لدرجه انك ممكن تحس انك بتقرا اعلان توظيف مش اعلان للبحث عن شريك حياه. ومع انتشار هذا النوع من المنشورات بتبلش التعليقات والمناقشات انه هل تحديد المواصفات بالتفصيل بسهل الوصول للشخص المناسب ولا ممكن يخلي الموضوع يتحول لمجرد قائمة شروط. اكيد الزواج بالنهاية مش معادلة ولا مقابلة عمل، والشخص المناسب مش بالضرورة يكون مطابق لكل المواصفات المكتوبة، لكن السوشيال ميديا غيرت حتى طريقة الناس بالتعارف والبحث عن شريك، وصارت بعض قصص الزواج بتبلش بمنشور بيشوفه الاف الاشخاص بدل ما يبدأ بلقاء عادي بين شخصين. فيعني باختصار زمان كان السؤال بتعرف إذا حدا مناسب للزواج ولا لا، اليوم ممكن يكون السؤال إذا عندك مواصفات انشرها ويمكن النصيب يقرأها. ما حبيت هاي الطريقة،
1: حتى هاي صارت سوشيال ميديا يعني بحكي لك حتى على عادات زمان، وحتى يعني أي اثنين يعني بيكونوا خاطبين خلينا نحكي سنة ممكن أو أشهر، يعني بيكونوا خلص أوكي الأساسيات عارفينها ببعض، بس ما بتبين كتير جوانب من شخصية البني آدم إلا لما تعيش معه في بيت واحد. فيعني ما بعرف قديش ممكن تساعدهم السوشيال ميديا.
0: يعني بتعرفي خلينا نحكي كمان عن إشي واقعي، أكيد إحنا كلنا بجروبات يعني ومنشوف المنشورات اللي بتنزل على الجروبات إنه بيكونوا بدوروا على
1: دات فيكم الدنيا تدوروا على السوشيال ميديا، احنا اللي بنشوفه مع الطبيعه بكونوش تمام كيف يعني، يعني من السوشيال ميديا.
0: هلا ممكن خلينا نحكي انه ممكن هم ما بيعرفوا بدائرتهم او حواليهم ناس مناسبه، بس الفكره مش حلوه يعني مش لطيفه ابدا.
1: يعني بعرفش مدى نسبه نجاح هذا الزواج اللي بكون من خلال السوشيال ميديا، ما بعرف يمكن في ناس تحكي لا هينا احنا تعرفنا سوشيال ميديا ومبسوطين ومرتاحين كل شيء،
0: انه يعني يبعث لك وتردي او بغض النظر إشي، وانه تنزل على الجروبات يدوروا على مواصفات معينه وتصير البنات تتعلق تحكي انه انا مثلا مناسبه او صاحبتي او اختي.
1: حلو يعني الزواج صار بطريقه جدا سيئه مش حلوه.
0: لا ابدا ما بعرف كيف ما بعرف

0: مكملين معكم مستمعينا في بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بانوراما رأي. رح نروح لخبر تاني معنا لليوم. صراحة لأن أنا بس قرأت هذا الخبر في شغلة لازم أحكيها، إنه أنا اتأكدت من مدى صحة هذا الخبر وطلع مظبوط 100%. يعني أنا شكيت إنه بس عشان نضحك أو ممكن يكون إشي طريف، بس لا طلع مظبوط. في ستينية في كولومبيا حولت الحكي عن الناس لشغل.
1: يعطيها العافية.
0: عشان هيك أنا اتأكدت إنه هذا الخبر هما يعني بدهم يضحكوني أو يخلوني أستغرب، ولا عن جد الموضوع طلع الموضوع جد 100%. هلا بنهاية الخبر التأكيد إنه الخبر كان صحيح. بحكي لك، في كولومبيا في ستينية عمرها 67 سنة قررت تعمل من النميمة مهنة رسمية. الست اسمها مريم بتوم وبتحكي إنها صارت تراقب أخبار الحارة، تجمع التفاصيل عن الناس، والأغرب إنها بتكتب كل شيء بدفتر عشان ما تنسى.
1: بتوثق.
0: يعني إذا صار خلاف بين جيران أو حدا اشترى سيارة جديدة، في قصة جديدة بالحارة، مريم موجودة وبتسجل. الأغرب إنها مش بس بتحكي اللي بتعرفه، لا تحكي إنها بتقدر كمان تاخد مصاري مقابل إنها تسكت وما تحكي السر. وبحسب هاي القصة الشغلة جابت لها دخل منيح، لدرجة إنها بتحكي إنها قدرت تشتري بيتين من شغلها. يعني إحنا بنحاول نخبي أخبارنا على الجيران، وهي عاملة الجيران مصدر رزق لإلها، معها دفتر بتسجل فيه التفاصيل. تقريبا تاخد من 5 إلى 10 آلاف بيزو كولومبي على الأخبار العادية. أما الأسرار الحساسة بتبيعها بسعر أعلى.
1: أكيد تتعبها بتدور عليها أكيد.
0: في مرة وحسب كلامها وحسب هذا الخبر بيحكينا، أخذت 700 ألف بيزو مقابل إنها تسكت عن علاقة رجل بامرأة تانية. يعني أنا متأكدة أنه مستعد يدفع لها عمره
1: ولا ما تحكي له.
0: ما تحكي، بس هي من وين عرفت إنه هو بيحكي مع واحدة تانية؟ يعني خبرة شغلها،
1: يعني
0: ما إنها جهل أعطي الخبز لخبازة. بتحكي لك وبتحكي كمان إنه بعض الناس بيدفعوا عشان ما تحكي السر أصلا. يعني باختصار مش بس بتبيع الحكي، بتبيع السكوت كمان.
1: نفسي أعرف كيف خطر لها الموضوع، والله
0: ما
1: نفسي
0: بعرف
1: أعرف.
0: يعني الفاضي بعمل لاضي. يعني هاي صارت تاخد مصاري على
1: اشترت بيتين.
0: لا، واللي اللافت أكتر هلا هي أوكي يمكن عندها هذا المرض النفسي، لا الناس متفاعلة معها
1: يعني
0: بيدفعوا مصاري.
1: هذا اسمه الفضول، المعنى الحرفي للناس الفضوليين.
0: يعني بيدفعوا مصاري عشان يعرفوا الخبر. ليه بدكم تعرفوا أخبار ممكن إنها تخرب بيوت؟ هاي عند الناس يعني هاي هم دافعين عليها مصاري. يعني الموضوع طلع مش بس عنا، في كولومبيا كمان.
1: بس احنا عنا لسه ما وصلوا لمرحلة المصاري، بس ممكن
0: لسه. بس هاي انا اعطيتكم مشروع اذا بتحبوا تبلشوا فيه.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
6: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري، البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 أيلول وحتى 7 تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
5: هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم، تحياتنا لكل حد انضم معنا بهاللحظات على السمع وعم بيتابعنا كمان من خلال رأي تي في بالصوت والصورة في بانوراما رأي. منكمل معكم أخبارنا المنوعة وأخبارنا الغريبة شوي والطريفة من حول العالم.
1: ونروح لكمان خبر جديد، يمكن هذا الخبر يعني أكيد شفتوه على السوشيال ميديا، ما ضل حدا ما شافه وحتى كمان ما ضل حدا ما طبقه، واللي هو صور الثمانينات والتسعينات رجعت بقوة على السوشيال ميديا. في ترند جديد على منصات التواصل الاجتماعي رجع أجواء الثمانينات والتسعينات للواجهة بعد ما شارك ملايين المستخدمين صور وذكريات من هذيك الفترة في مشهد أعاد الحنين للماضي عند كثير من الناس. واللافت أنه عدد من الفنانين والمشاهير شاركوا كمان بهذا الترند، واللي ما ضل واللي كان بس مجرد صورة لكنه تحول لفرصة لاسترجاع ذكريات زمان من الأواعي والموسيقى لتفاصيل الحياة اليومية. وبحسب مختصين فالإنسان غالبا بميل يرجع لذكريات الماضي، خصوصا لما يمر بضغط أو يشعر أن الحياة الحالية صارت أصعب. والعقل كمان بطبيعته ممكن يحتفظ باللحظات الحلوة أكثر من المواقف الصعبة، وهذا اللي بيخلي بعض الناس يشوفوا الماضي وكأنه كان أبسط وأحلى. لكن طبعا المشاركة بهذا أو بهيك ترند مش معناها بالضرورة أنه الشخص يكون مضغوط أو بده يهرب من الواقع، ممكن تكون ببساطة طريقة للترفيه واستعادة ذكريات حلوة. والخبراء كمان بيشوفوا انه هاي الترندات إلها جانب إيجابي لأنها بتفتح مجال للحكي بين الأجيال وبتخلي الشباب يتعرفوا أكثر على شكل الحياة والموسيقى والموضة اللي كانت موجودة بهديك الفترة أو بوقت أهليهم. فيعني باختصار صورة قديمة ممكن تكون كفيلة إنها ترجعنا سنين لورا وتخلينا نعيش لحظة حلوة من ذكريات زمان. جربتي هذا الترند؟
0: لا صراحة أنا لهلا ما جربته هذا الترند، بس يعني من مبارح أو أول مبارح هو بلش، ولا حدا عندي على السوشيال ميديا إلا كل شوي بشوف صور جديدة صور جديدة صور جديدة. هم كلهم نفس اللبسة بس الوجوه بتتغير. يعني حلو، ممكن في ناس بتحن لأيام زمان، بس أنا اللي مستغربة منه إنه الشباب الصغار والصبايا الصغار لما يعملوا هذا الترند ويحكوا حنين الأيام زمان، انتوا ليش حنيتوا؟ انتوا جدا
1: حبوا موضوع الأواعي. الأواعي كانت كتير حلوين. حلوة
0: صراحة، حلوين
1: يعني صار يقولوا لك لو الموضة هاي ترجع يعني
0: حلوة. احنا زمان كنا نحكي لأهلينا شو هاد اللبسينه مش حلو، هلا بنحكي لكم لا احنا ناسين حلو حلوة اللبسة،
1: يعني كتير حلو. حتى كمان في ناس كانت مصورة مناطق مدن مش بس أواعي هم لابسين، انه كيف كل شيء كان يكون زمان برضو كمان حلو.
0: بس كتير سمعت نفس الجملة وخلص كلهم مزحوا نفس المزحة انه مش حلو تضلكم تحكوها، كلهم بيصوروا فيديو بيحكوا انه احنا مش طايقينك ب 2026 عشان تعملي حالك بالثمانينات يعني عشان نشوفك بالثمانينات. لا يعني صراحة السوشيال ميديا يعني الـ AI بيخلينا نشوف أشياء مرة تكون حلوة صراحة. يعني حلوة، أنا حبيت شكل الصور، ألوانها أوعيهم طريقة حلوين.
1: يعني هلأ حتى كمان بتنتبه كل الناس بتميل للألوان الغوامق.
0: وفي لبس بشبه هذا اللبس اللي إحنا شفناه
1: بس قليل. يعني إذا حدا شفتيه لابسه بصير تحكي شو لابس هذا أو كيف متجرأ يلبس
0: بس
1: هيك.
0: بس في ستايلات تاعت زمان رجعت، بنحكي كتير كانوا زمان يلبسوها. فصراحة لا حلوات
1: حبيت كمان كيف الجيل الصغير منفتح على الجيل القديم،
0: والكل يعني والكل اهتم بموضوع الألوان. إنه يعني ديش الأواعي والصورة فيها ألوان، فيها ألوان حلوة. يمكن زمان إحنا لما كنا نحضرهم أو كذا ما كانش كل الأفلام وكل المسلسلات فيها ألوان، بس لا الألوان كانت
1: والله الألوان تعطي حياة بصراحة. فيعني البسوا ألوان حلوة خلي حياتكم تكون حلوة.
0: إن شاء الله دايما كل أيامكم تكون خير وسعادة، وإحنا بنحكي دايما سواء بالثمانينات ولا بالتسعينات ولا بالألفينات، ربنا إن شاء الله يعطي الجميع أهم إشي راحة البال والهداوة عشان يكون مبسوط بأي سنة من السنين. إذا ما كان البال مرتاح حتى بالثمانينات كلهم كانوا مبسوطين. إحنا بنحس إنه كانت أيام زمان لا أحسن وأخدوا، يعني كان في كتير أشياء سيئة وفي مساوئ، بس طبعاً. إحنا هلا سوشيال ميديا كل شيء بيبين، زمان ما كان يبين
1: أكيد.
0: فربنا يعطيكم جميعا راحة البال.

نكمل مستمعينا، خلينا نشوف بأخبارنا كمان لليوم. وبكتشف من خلال الجولة بالسوشيال ميديا بالأخبار لليوم وباختيار الأخبار اللي حتكون معنا بحلقتنا، أنه اليوم 8 سبتمبر ما بعرف يعني مين اللي قرر أو اخترع أنه هذا اليوم، بس منتشر على بعض المواقع على السوشيال ميديا بأنه هذا اليوم نفسه صار لإله عيد لأغرب الأبحاث العلمية. 8 سبتمبر يحتفل فيه بشكل غير رسمي بيوم جوائز الاي جي او الايج نوبل، وهي الجوائز اللي بتسلط الضوء على ابحاث علميه حقيقيه لكن مواضيعها غريبه لدرجه انها بتضحك اول ما تسمع عنها. يعني ممكن تستغرب او تحكي انه معقول في ابحاث او ابحاث عن هذا الموضوع، بس لا، الفكره انه الابحاث عناوينها ومواضيعها هي الغريبه واللي بتضحك. بحكي لك من ابحاث هذا العام: دراسات عن المراحيض، الملابس الداخلية المدفونة بالتربة، طريقة نفخ الأنف وغيرها من المواضيع اللي غالبا ما بتتوقع أنها تتحول لأبحاث جامعية. موضوع الملابس الداخلية المدفونة بالتربة أنهم بحطوها عشان يفحصوا التربة إذا هاي صحية أو مش صحية، يعني هاي صارت واحدة من الأبحاث العلمية اللي بيعملوها. الفكرة مش بالاستهزاء بالعلم، بالعكس الجوائز بتحاول تخلي الناس تضحك أول إشي وبعدها تحكي استنى بس فعلا ليش ما حد درس هالموضوع من قبل. الفكرة الجميلة بالجوائز إنها مش بس بتحكي إنه هاي

0: سلمي كل شيء. ولا وعاملين يوم كمان. ما بعرف هو عيد ولا يوم ولا شو القصة يعني بيحتفلوا فيه, وفي جوائز كمان بس إنه مش بشكل رسمي.
1: هم عشان يحفزوا قدموا جوائز, يعني لو ما في جوائز يمكن ما حد اهتم بهذا اليوم
0: يعني. وأبحاث مش ممكن تخطر على بالك
1: والله والله

0: بنروح لكمان خبر جديد بحكي لكم انه في بطولة عالمية بس لرمي البيض. بانوراما راجع. بتحبوا الرياضات الغريبة؟ طيب اسمعوا هاي، في بريطانيا في بطولة اسمها بطولة العالم لرمي البيض. الفكرة بالضبط زي ما تخيلتوها، شخص بيرمي البيضة لشريكه والشريك لازم يحاول يمسكها بدون ما تنكسر، وكل ما زادت المسافة بين التنين زادت صعوبة التحدي. والبطولة هاي طبعا لها فرق ومشاركين وجمهور، والناس تتعامل معها بجدية كبيرة رغم انه المشهد من بعيد ممكن يبين كأنه لعبة بين أصحاب بحديقة. وطبعا المشكلة الأساسية مش بالرمي، المشكلة باللحظة اللي لازم تمسك فيها البيضة، لأنه أي حركة غلط أو تأخير بسيط النتيجة بتكون بيضة مكسورة بكل سهولة. والأطرف أن المشاركين لازم يكون عندهم تركيز عالي جدا أنهم يتنافسوا على تسجيل أفضل نتيجة، وأحيانا الفرق بين النجاح والفشل بيكون مجرد سنتيمترات. فيعني تخيلوا كل الرياضات الموجودة بالعالم من كرة القدم والتنس وألعاب القوة، وفي ناس اختاروا يتنافسوا على قدرتهم على رمي البيضة ومسكها. يعني بصراحة إذا بدك تشارك في هاي البطولة، أهم نصيحة ممكن نعطيك إياها إنه تتدرب منيح وخلي الفطور بعد المسابقة. ولا يمكن ألعب هيك مسابقة،
1: ولا أنا مش ممكن أشارك فيها لو بدهم يعطوني بعديها جوائز ويحكوا لي احتمال 99% تفوزي، ما بدي، مستحيل أغامر.
0: ولا يمكن
1: هاي المغامرة. يعني
0: بتعرفي وإحنا وصغار، مش كتير صغار، إذا واحد يعمل عيد ميلاد لحدا تاني الهدية بتكون يفقس عليه بيضة وهو مش منتبه على راسه.
1: يعني أنا إذا حدا بعملها معي هاي بطرة من العيد ميلاد.
0: يعني تخيلي، والله بقولك إنه هاي مزحة، فأنت لازم تتقبلها لأن أنا بكون صاحبك.
1: هاي أزنخ مزحة ممكن.
0: حرفيا أزنخ.
1: أزنخ مزحة ممكن إنه أي حدا يمزحها. ما إنه بنحكي عن أعياد الميلاد، يلانا بحكي لنا هون في واحد ربح $1,000,000 من هدية عيد ميلاده.
0: نياله
1: يا هيك الهدايا يا
0: والله.

0: خلينا نشوف كيف ربح المليون دولار بهدية عيد ميلاده. تخيل حدا يعطيك هدية بعيد ميلادك تكون هدية عبارة عن تذكرة يا نصيب، وبعدها تكتشف انك صرت مليونير. هذا بالضبط اللي صار مع رجل من ولاية إليني الأمريكية بعد ما أعطاه صديقه تذكرة يا نصيب كهدية بعيد ميلاده. رجل فاز بالجائزة الكبرى وقيمة الجائزة وصلت لمليون دولار. يعني صاحب الهدية غالبا ما عرف بالخبر وصار عنده سؤال واحد، طيب ما في نسبة إلي من الهدية؟ لصة من النوع اللي بتخليك تعيد التفكير بكل هدايا عيد الميلاد. يمكن بدل العطر والشوكولاتة لازم نبلش نطلب تذاكر يا نصيب.
1: أنا بحب الشوكولاتة.
0: خليك على الشوكولاتة، احنا خلينا نشوف التذاكر اللي بدنا نملين ونشتري شوكولاتة بكيفنا.
1: يعني تخيلي

0: يمكن هاي بالنسبة لإله يعني صدمة، إنه تخيلي في هدية عيد ميلاد هو ما كان متوقع.
1: لا اللي جاب الهدية لو أنا محله بنجلط.
0: يعني عن جد أنت كنت ماسك في إيدك يعني ملايين،
1: بس خلص طلعهم من نفسك واعطيهم بحب واتمنى له الخير. يعني أنا لو محل صاحب العيد ميلاد بعطي شوي،
0: يعني حرام يعني أبسط، بس ما أظن
1: يعني مكافأة حرام يعني بسببه، هو كان السبب يعني بعد ربنا حكم له أنه يربح الجائزة. على كل إن كل عام هو بخير إن شاء الله يا رب، السنين الجاي كمان تكون خير
0: مليان أكيد طبعا، بعد هاي العيد ميلاد وبعد هذه الهدية أكيد كل السنين الجاي رح تكون
1: في حدا دعيله بعيد ميلاده والدعوة كانت مستجابة.
0: آه والله نياله.

0: طيب ونروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. بحكي لكم أنه عطسة قوية خلت لاعب كرة قدم يبعد عن الملعب. مين كان يتوقع أنه العطسة ممكن توقف لاعب كرة قدم عن اللعب؟ القصة صارت مع لاعب بولتون الإنجليزي فيكتور أديبو ييجو، واللي تعرض لإصابة غريبة جدا بعد ما عطس عطسة قوية. اللاعب كان يستعد لمواصلة موسمه بشكل طبيعي، لكن عطسة واحدة كانت كفيلة أنها تسبب له إصابة عضلية واضطر بسببها يبتعد عن المنافسات لفترة. القصة طبعا أثارت استغراب الناس، لأنه عادة لما نسمع أنه لاعب كرة قدم تعرض لإصابة، أول إشي بخطر في بالنا مباراة قوية أو تدخل من لاعب تاني أو سقوط داخل الملعب، لكن هون السبب كان أبسط وأغرب بكتير، وكان بس عطسة. واللافت أنه هذا اللاعب مش أول رياضي بتعرض لإصابة بسبب العطس، في رياضيين سابقين تعرضوا كمان لإصابات عضلية مشابهة بسبب عطسات قوية. يعني إذا كنت اليوم قاعد وعم تعطس وتحكي إنه عطسة عادية، اتذكر إنه بالنسبة لبعض الرياضيين الموضوع ممكن يكون أخطر بكتير مما بيتوقعوا. وبالنهاية يمكن أهم درس من القصة هو إنه ما تستهين في العطسة، خصوصا إذا كنت أنت لاعب كرة قدم. يعني الناس العاديين لما يعطسوا عطسة قوية بتوجع، ما بالك الناس الرياضيين اللي العطس عن جد بيأثر عليهم.
1: صحيح، يعني العطسة كمان عن جد احنا لما نحكي يمكن حدا يصير يضحك انه يحكي عطسة، بس لا هي مش اشي مش اشي سهل صراحة. فيعني ربنا يشفيه، عن جد ممكن عطسة تعمل كل هذا الحكي، تعمل هالمشكلة وتعمل هالخبر.
0: عن جد خير من عطسة صار في عنا خبر نقرأه ونحكي عن قصة لاعب. يعني فعن جد انه
1: يعني احنا كمان بعد العطسة دائما بنحكي الحمد لله، لانه يعني هي كمان في ديننا وعن النبي عليه الصلاة والسلام انه العطسة في من فوائدها انه هي بتطلع كل الغبار والاشياء اللي مش منيحة بالجسم. ف العطسة إشي كويس، ولكن ببعض الحالات بتكون إشي الواحد لازم يكون حذر فيها، أو ممكن تكون مؤذية للجسم.
0: هي عشانها كمان صحية، مش لازم أنه حدا يكتمها. في كتير ناس تكتمها، أنه بتقولك ما بحب أعطس مثلا قدام الناس.
1: لا والله أنا عادي بعطس قدام الناس، ولا أنه الواحد
0: حتى يخنى. كتمانها بيوجع، يعني بداية.
1: بس أصعب إشي لنا إذا بتيجيك العطسة على الهواء. يعني احنا كثير بنكون مركزين مرات مع مهندس الصوت عشان
0: عشان
1: اطلع. انا لما كنت مريضه يوم السبت، اول شغله قبل ما افوت على الهواء حكيتها لمهندس الصوت خليك مركز معي، لانه
0: يمكن اي
1: لحظه ممكن عطس. فا هي
0: يعني هذا الاختبار قوي بيكون
1: بالنسبه لنا اصعب شيء العطسه تكون على الهواء صراحه. يعني مش لانه هي شيء غير عن العالم، كل العالم تعطس
0: طبعًا.
1: بس خلص الواحد مش حلو على
0: الصوت يعني كمان بيكون
1: مش مطرين اللي الصبح دم يسمعونا يسمعوا العطسه كمان. فيعني ربنا يحميكم جميعا.

0: واسترجع حصان البرد.
1: وإذن هيك مستمعين بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. أكيد إن شاء الله بنشوفكم بكرة معنا بنفس نفس الموعد، وأكيد انبسطتوا اليوم إن شاء الله تكونوا بأخبارنا الغريبة والطريفة من حول العالم
2: إن شاء الله. وتحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا. لهون وصل الختام، إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكثر فرصك بتكبر أكثر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمي الهوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 100 منذ مطلع العام الجاري إثر استشهاد 4 مواطنين خلال 24 ساعة الماضية برصاص قوات الاحتلال وعدوانها في محافظات قلقيلية ونابلس وطول كرم. مستوطن يدهس طفلا في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وبحسب أفاد مصدر محلي بأن المستوطن قام بدهس الطفل أيوب مازن شفيق أثناء قيادته دراجته الهوائية، ما يؤدي إلى إصابته بردود وجروح في مختلف أنحاء جسده ونقل على إثرها إلى المستشفى. قوات الاحتلال تهدم منزلا من الحجر والصفيح ومغارة سكنية وتدمر بئري مياه في قرية خلط الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل. لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز تنهي وبرئاسة أحمد صباح رئيس اللجنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أعمالها في تقييم ترشيحات الجائزة. ووصلت اللجنة إلى تحديد القائمة المصغرة بعد سلسلة اجتماعات لتقييم الملفات وفق المعايير التي يحددها نظام الجائزة لتحدد الحائز عليها ضمن الشروط الخاصة بها. مسؤول أمريكي يقول أن بعض الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تتجاوز ما اسمه حق الدفاع عن النفس وتسهم في استمرار حالة انعدام الأمن في القطاع. ويقول أيضا بأن تل أبيب لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال المواد اللازمة لبعض مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، ويشير إلى أن من الأمور التي تثير استياء واشنطن عدم تقديم إسرائيل الضمانات اللازمة لتشكيل قوة شرطة جديدة في قطاع غزة. 26 فرنسيا يتقدمون بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي تعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس بعد اعتراض أساطيل مساعدة إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها بحسب ما أفاد محاموهم وكالة الصحافة الفرنسية اليوم. في أحوال طقس اليوم غد الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
10: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال، في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غازبادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3.83 دولارا مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية، بعد أن بلغت حجم سوقها نحو 66 مليار دولار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية، اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حساب

نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: الفرق.
1: هيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: اقوى الافلام العالميه. This family.
3: انت محمد حسين.
4: ده لون
2: حماده. اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
5: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم. أريحة والأغوار 96.8 أف أم. جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية أف أم.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family.
3: انت محمد حسين.
4: ده لون حماده.
2: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
5: الساعة الآن 5 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يفيد بأن منظومة سجون الاحتلال تواصل تكريس نهجها القائم على التعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي بحق الأسرى، مؤكدا أن ما رصدته الزيارات الأخيرة لا يعكس انتهاكات فردية أو متفرقة، وإنما بنية اعتقالية متكاملة تحول أدوات القمع والإذلال والتجويع والعزل والحرمان من العلاج إلى وسائل ثابتة للسيطرة والإخضاع والتدمير. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن ما شهدته الضفة الغربية منذ أواخر عام 2022 يمثل مسارا تراكميا لإعادة هندسة منظومة الحكم والإدارة والتشريع بما يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري، مشيرة إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية والتخطيطية والمالية التي أسهمت في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض وتوسيع نطاق الصلاحيات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وزارة الصحة تفيد بارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 100 شهيد منذ مطلع العام الجاري إثر استشهاد 4 مواطنين خلال 24 ساعة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها في محافظات قلقيلية ونابلس وطول كرم. مستوطن يدعس مساء اليوم طفلا في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم ما أدى إلى إصابته بردود وجروح في مختلف أنحاء جسده. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا من الحجر والصفيح ومغارة سكنية وتردم بئري مياه في قرية خلة الضبع بمسافة رياضة جنوب الخليل. 12 دولة تعلن عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. قناة تابعة لجماعة الحوثي أنصار الله تفيد بوقوع غارات على مواقع بمديرية الوزارعية غرب محافظة تعز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الأربعاء حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
0: أنا أريد،
4: أنت أريد،
0: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: إحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
15: يا أحلى من
14: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، تجمع كل الأذواق.

الجنادي إن كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: a summer lily.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. نادي الأسير يفيد بأن منظومة سجون الاحتلال تواصل تكريس نهجها القائم على التعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي بحق الأسرى، مؤكدا أن ما رصدته الزيارات الأخيرة لا يعكس انتهاكات فردية أو متفرقة، وإنما بنية اعتقالية متكاملة تحول أدوات القمع إلى وسائل ثابتة للسيطرة والإخضاع والتدمير. 12 دولة تعلن عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن توسيع سلطات الاحتلال حدود أعلام أراضي دولة قديم على أراضي قريتي جالود في محافظة نابلس والمغير في محافظة رام الله، بعد أن أقر ما يسمى طاقم الخط الأزرق إضافة ما يقارب 194 دنما جديدة إلى الإعلان الصادر أصلا عام 1984. 26 فرنسيا يتقدمون بشكوى ضد إسرائيل بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية كانوا قد شاركوا فيها إلى غزة. بريطانيا تتجه إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتشمل حظرا على تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكان فرض عقوبات على شركات تشارك في بنائها وتوسيعها. وأخيرا، أوروبا سرعت في الآونة الأخيرة من جهودها للخروج من عباءة التقنية الأمريكية وتحقيق السيادة الوطنية على المنتجات التقنية التي تستخدمها، بدءا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وحتى تطبيقات وأنظمة تشغيل الحواسيب. ومن بين هذه المساعي يأتي طموحها لتقديم شبكة اتصال بالإنترنت تنافس ستارلينك. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار على raya.bs.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد.
8: أريد، طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، معكم حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد، نضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات من فلسطين والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد في حصاد الراية. لا نكتفي بنقل الخبر بل نبحث عن تفاصيله ودلالته. طب معنا مشاهدينا ومستمعينا لنستعيد معا أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الراية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية على أكثر من محور، مع اقتحامات واعتقالات ومداهمات وعمليات هدم وتجريف طالت عددا من المحافظات، وبرزت من بينها نابلس وجنين وطول كرم والخليل وطوباس ضمن المناطق التي شهدت اقتحامات خلال الساعات الأخيرة. في نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة عقربة، فيما تواصلت حملة الاعتقالات والمداهمات بالتزامن مع اعتداءات المستعمرين على المواطنين وأراضيهم. بالتوازي مع التصعيد العسكري، يتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة بوتيرة متسارعة من خلال مصادرة الأراضي وإقامة أيضا البؤر الاستيطانية وشق الطرقات والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. وسجلت أكثر من 2000 اعتداء للاحتلال والمستعمرين خلال هذا الشهر، بينما 628 اعتداء نفذها المستعمرون. إذن تمضي سلطات الاحتلال في مشاريع استيطانية كبرى، أبرزها مخطط E1 الذي يهدد بعزل شمال الضفة عن جنوبها، وأيضا قطع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية. في القدس يتركز التصعيد بشكل خاص في عناتة ومخيم شعفاط، حيث تواصل قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة أغلقت خلالها المداخل وفرضت قيودا على الحركة ودهمت أيضا منازل واعتقلت عشرات المواطنين، بالتزامن مع تجريف خطوط مياه رئيسية في عناتة. وتتواصل الإجراءات العسكرية في محيط مخيم قلنديا والبلدات المقدسية وسط تشديد على حركة المواطنين. أما في قطاع غزة، تتواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار مع إطلاق نار وقصف مناطق متفرقة وسقوط شهداء وجرحى، فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين. وفي آخر حصيلة معلنة ارتفع عدد شهداء العدوان في القطاع إلى أكثر من 73,600 شهيد، إضافة إلى أكثر من 174,000 مصاب. لنتحدث أكثر عن التفاصيل وما يجري في الضفة الغربية، معنا الصحفي من نابلس حافظ أبو صبرا. حافظ أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور حافظ. أطلعنا قليلا على ما يجري في الضفة الغربية وخاصة ما يجري في نابلس.
1: يعني هو خلال اليومين الأخيرين كان هناك عدوان واسع سيما في مناطق جنوبية المحافظة. هذا العدوان الذي خلف شهيدين من قريتي قبلان وعقربة إلى الجنوب من المحافظة. يعني في الساعات الأخيرة هدأت الأمور بعد يومين طويلين، عمليات مداهمة، إغلاق وحصار، تسكير للبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، إغلاق للحواجز، تنكيل بالمواطنين عند تحركاتهم فيما بين المناطق المختلفة جنوب محافظة نابلس. هذا يضاف لحملة اعتقالات شنت في أكثر من موقع سيما في قرية قبلان على مدار ساعات الليلة الماضية وصولا إلى ساعات صبيحة وظهر هذا اليوم، و يعني في محيط هذه المنطقة. البداية كانت في أوصارين عملية الطعن التي ادعى الاحتلال أن الشهيد محمود من قرية قبلات هو منفذها، دفع بتعزيزات أغلق القرية، قام بالتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، اعتقل عدد كبير من المواطنين من بينهم رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، وتم الإفراج عنهم صبيحة هذا اليوم. فجر اليوم كان هناك حصار لمنزل في قرية عقربة جنوبية المحافظة، عدد كبير من الآليات العسكرية، مراقبة جوية عبر طائرات سرون درون على ارتفاعات منخفضة، وخلال ساعات تم قصف المنزل بقذائف أنيرجا محمولة على الكتف وتجريف جدرانه الخارجية والداخلية. ويعني ادعى الاحتلال بأنه قام باغتيال فلسطيني مطلوب، قام باستهدافه بقذائف بزجاجات حارقة عفوا، وكان حاول طعن أحد الجنود. الفلسطينيون في المحيط يؤكدون وفق شهاداتهم بأن ما جرى هو عملية تصفية وإعدام ميدانية، وأن الاحتلال كان بإمكانه اعتقال هذا الشاب أحد المواطنين وهو من أقرباء الشهيد عبد الكريم جابر. قال بأنه كان بإمكانه إقناع الشاب بتسليم نفسه، لكن جنود الاحتلال كانوا يريدون إعدام الشاب ميدانيا وتصفيته بدم بارد. عند تصفيته قوات الاحتلال انسحبت من الموقع وقامت باحتجاز جثمان هذا الشاب. نتحدث عن 4 شهداء في شمال الضفة الغربية خلال الساعات 48 الأخيرة، 2 في نابلس، وأيضا الشهيد في قلقيلية الذي ارتقى برصاص مستوطنين فجر أو أمس. والليلة الماضية كان هناك حملة اعتقالات واسعة طالت أفراد في عائلته، منهم أبو والده وأشقاء الاثنين وأعمامه وأبناء أعمامه وبعض سكان قرية حجة إلى الشرق من محافظة قلقيلية. كل هذا يأتي سندس في سياق ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين. يعني على صعيد ما جرى الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، كان هناك هجوم وإحراق لعدد من المركبات في منطقة المسعودية قرب برقة شمال غرب نابلس. في طباس كانت قوات الاحتلال المستوطنون هاجموا خربة يرزة شرقية المحافظة وقاموا بتخريب يعني مواسير وبرابيش المياه تابعة للمزارعين هناك. هذا ناهيك عن اقتحامات قوات الاحتلال التي أدت لاعتقال فلسطيني في طمون وفلسطينيين آخرين في أكثر من موقع، فيما في طول كرم كان الحدث الأبرز هو اقتحام وإغلاق مقر لجنة الزكاة في المدينة، اعتقال عدد كبير من أبناء غزة من عمال غزة الذين لجأوا من الداخل المحتل بعد 7 أكتوبر إلى الضفة الغربية. تم اعتقال عدد منهم واقتيادهم لجهة مجهولة إلى أن أفرج عنهم يعني خلال ساعات ظهر هذا اليوم، فيما الأبرز هو أن الدفاع المدني عثر على جثمان فلسطيني من عمال غزة مقيم في الضفة الغربية، على ما يبدو أنه دوحق من قبل الجنود الإسرائيليين وسقط في موقع مصعد داخل البناية التي كانت تؤوي هؤلاء العمال وأدى ذلك إلى استشهاده. كان هناك دعوات شعبية للمشاركة في تشييع جثمانه في مقبرة المدينة خلال ساعات ظهر هذا اليوم.
0: نعم، إذا حافظ نحن نتحدث عن الساعات القليلة الماضية، الآن هل هناك أي أحداث ما زالت مستمرة؟
1: يعني كان هناك في قباطية، عفوا ليس في قباطية، في الطريق ما بين جنين أو الطريق الالتفافي الذي يشهد تحركات كبيرة للمستوطنين وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي في ظل تغيير المعالم الواسعة على مدار الأسابيع الماضية. كان هناك تحركات لحافلات مستوطنين على طول هذا الطريق بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي، فيما في منطقة زبوبة في جنين كان هناك اقتلاع لعدد من الأشجار خلال الساعتين الأخيرتين، وهدم لبركسين زراعيين في سيلة الظهر جنوبي جنين، أيضا هدم بركس زراعي في منطقة كتابة في طول كرم. ويعني كان هناك تجديد كبير فيما يتعلق بتحركات المواطنين خلال الساعتين الأخيرتين على الحواجز في محيط مدينة نابلس. هذه أبرز الأحداث خلال الساعة أو الساعتين الأخيرتين في مناطق شمال الضفة الغربية بالتحديد.
0: نعم، الصحفي حافظ أبو صبرا كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. في مشهد متسارع في القدس من المخططات التي تستهدف الأرض والإنسان والهوية ومن الإخلاءات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي إلى المخططات الاستيطانية والمشاريع السياحية والأثرية التي تعيد رسم ملامح المدينة. في سلوان تحديدا تتقاطع هذه الإجراءات في أحياء ومناطق عدة بينها وادي حلوى والبستان بطن الهواء ووادي الربابة، إلى جانب ما يجري في الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس. آخر هذه المخططات مشروع لإقامة فندق من 39 غرفة في منطقة وادي الربابة، وهو ما يثير مخاوف من أن يكون جزء من مسار أوسع للتوسع الاستيطاني والسياحي في قلب القدس.

إذن نحن أمام مشهد في القدس أيضا تصاعد الوتيرة في وتيرة الاعتداءات وأيضا استغلال الأراضي مخططات تهويدية. نتحدث عن استغلال التصعيد بشكل خاص أيضا ما شهدناه في عناتة ومخيم شعفاط. قوات الاحتلال تشن حملة عسكرية واسعة أغلقت خلالها المداخل، فرضت قيود على الحركة ودهمت منازل أيضا واعتقلت على عشرات المواطنين، إضافة إلى مشاهد في سلوان والشيخ جراح. إذن مشهد متسارع من المخططات التي تستهدف الأرض والإنسان والهوية من الإخلاءات وهدم المنازل والمصادرات والمشاريع أيضا السياحية والأثرية التي تعيد رسم ملامح المدينة. إذا نظرنا إلى القدس اليوم نرى منظومة متكاملة من الإخلاءات والهدم والمصادرة ووقف البناء والمخططات الاستيطانية جميعها لتغيير الموقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة بالكامل.

0: أيضا نتحدث عن مدينة القدس. عقدت أيضا محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة أولى جلسات سماع أيضا البيانات في ملف لائحة الاتهام التي تقدمها أو تقدمت بها النيابة العامة الإسرائيلية ضد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري بتهمة التحريض. هذا في ختام الجلسة. أيضا قررت المحكمة تأجيل النظر إلى القضية وتعيين موضع أو موعد إضافي لاستكمال سماع البيانات وشهود النيابة العامة. إذن نعود إلى سلوان ونتحدث عن آخر المخططات ومشروع لإقامة فندق. الحديث عن المشهد في القدس بشكل كامل وما يجري على الأرض من مخططات وإجراءات. ينضم إلينا السيد عمر أرجوب مدير الإعلام في محافظة القدس. سيد عمر أهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير،
0: أعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. سيد عمر، إذا نظرنا إلى القدس اليوم نرى منظومة متكاملة من الإجراءات. نعم. الهدم، مصادرة الأراضي، وقف البناء والمخططات الاستيطانية. كيف تصفون المشهد على الأرض؟ هل نحن أمام سياسة تستهدف الواقع الديمغرافي وتغيير هذا الواقع وتغيير الجغرافيا بالكامل للمدينة بشكل تدريجي؟
1: كل ما ذكرت هو عين الحقيقة والصواب حقيقة، لكن إن اقتربنا أكثر من الواقع نجد أننا أمام مرحلة أكثر التصاقا بسياسة الحسم عند الاحتلال الإسرائيلي. مؤخرا وبعد 7 أكتوبر تحديدا انتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة إدارة الصراع والمماطلة إلى سياسة الحسم، ويقود ذلك بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وكذلك بن جفير ما يسمى وزير الأمن القومي ووزير مالية الاحتلال يسلايل سموتريتش، وهذه كل المتطرفة من أتباع الصهيونية الدينية. الاحتلال الإسرائيلي أختي سندس وضع إحدى أهم المسارات ضد أبناء التي يسير بها، يعني ضد وجودنا وتمسكنا بأرضنا.
0: نعم.
1: ومواجهتنا حقيقة ألا وهو تهويد المدينة المقدسة، ويقف على رأس ذلك تهويد المسجد الأقصى، السيطرة على الأرض وطرد الفلسطيني من داخل المدينة المقدسة.
0: نعم.
1: وإحلال المستعمرين مكانهم، وبالتالي نجد كما ذكرت حضرتك في المقدمة عمليات الهدم تسير بوتيرة متصاعدة، عمليات هدم خلق بيئة طاردة للمواطن المقدسي داخل المدينة المقدسة، السيطرة على الأراضي، منع أي تمدد عمراني فلسطيني بل ومحاصرته، في نفس الوقت الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، إقامة مستعمرات أو بنية تحتية للمستعمرين، الضخ بأكبر عدد ممكن من المستعمرين.
0: نعم.
1: من المدن المحتلة عام 48 باتجاه مدينة القدس، شرذمة البلدات الفلسطينية، البلدة الفلسطينية نفسها يتم تطويقها بمجموعة من البنية التحتية للمستعمرات أو حتى بؤر استعمارية، وبالتالي يتم عمل تواصل ما بين البؤر الاستعمارية، المشاريع الاستعمارية بين بلدة وبلدة، وبالتالي تشتيت أي مشهد حضري فلسطيني في المدينة المقدسة.
0: نعم سيد عمر. نعم. سيد عمر، خلينا نركز على سلوان قليلا لأنها أكثر المناطق التي تتقاطع فيها عمليات الاستيلاء على العقارات والإخلاءات، إلى جانب مشاريع بما يسمى مدينة داود والمشاريع السياحية والأثرية. ماذا يجري تحديدا في سلوان وإلى أين تريد هذه المخططات أن تصل بالمنطقة؟
1: إن تحدثنا عن سلوان فهي واحدة من أوضح المناطق التي تكشف طبيعة المسار الذي يتخذه الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة وحسم الصراع لصالح المخططات الاستعمارية. سلوان في قلب الحوض التاريخي للقدس.
0: نعم.
1: سلوان تجاور بلدة القدس القديمة، سلوان تجاور المسجد الأقصى، لذلك أصبحت ساحة تتقاطع فيها السيطرة على العقارات مع الاستيطان والمشاريع الأثرية والسياحية الاستعمارية. شوف في بطن الهوى مثلا، في إخلاءات عفوا بشكل متواصل ومتسارع لعائلات مقدسية لصالح جمعيات استيطانية، في حي البستان نشهد حملات هدم لمنازل المواطنين في ظل مخططات مرتبطة بحدائق ومشاريع ذات طابع توراتي في وادي حلوة كمان بتتداخل السيطرة على العقارات مع مشروع ما يسمى مدينة داوود ومراكز الزوار والحفريات وكذلك الأنشطة الاستعمارية من بينها السياحية. ومن هنا كمان يجب أن نفهم بأنه الهدف ليس فقط إدخال المستعمرين إلى سلوان وإنما إعادة تعريف سلوان نفسها من منطقة سكنية فلسطينية إلى فضاء تفرض عليه وظيفة جديدة تجمع ما بين الاستيطان والسياحة والأثار والحدائق والبنية التحتية. وبالتالي ما يجري في سلوان بهذا المعنى هو محاولة لإعادة تشكيل المكان من الداخل بحيث يصبح الوجود الاستيطاني جزء دائم من النسيج العمراني والاجتماعي لهذه المنطقة.
0: نعم سيد عمر، المخطط الأحدث الفندق المزمع إقامته في وادي الربابة، البعض قد ينظر إليه كمشروع سياحي فندقي أو مشروع ربحي، ولكن هناك تحذيرات من ارتباطه بمسار استيطاني سياحي أوسع في المنطقة. ما الذي يجعل هذا المشروع مقلقا بالنسبة لمحافظة القدس؟ هل أصبحت السياحة والأماكن الأثرية أحد أدوات تغيير هوية القدس والسيطرة على أراضيها؟
1: موقع هذا الفندق
0: نعم،
1: وشوفي في الكثير من المعلومات حول هذا المشروع
0: نعم،
1: وفي الكثير من الشبهات حول هذا المشروع، وإذا سمحتي لحساسية هذا الموضوع أختي سندس
0: نعم أكيد،
1: لأنه قيد الدراسة لحتى هذا الآن أو قيد المتابعة لدينا كجهات اختصاص مجتمعة وليس جهة واحدة، دراسة الموضوع حتى هذا الوقت بتبين أنه المشكلة في هذا المخطط ليست في كونه فندق من 39 غرفة
0: نعم،
1: إنما في الحقيقة في المكان الذي يراد
0: نعم الموقع
1: يقام فيه، وموقعه داخل منظومة واسعة من المشاريع السياحية والأثرية الاستعمارية يلي بتم تطويرها في محيط سلوان ووادي الربابة وحوض البلدة القديمة بالتحديد. وكمان أمر آخر مثير حقيقة بأن بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية داعمة لهذا المشروع بل وتتبنى هذا المشروع في تقدمه. شوفي كمان يعني أحد الأمور يلي بتدفع للشك أكثر باتجاه هذا المشروع بأنه في منطقة مكتظة وبنية تحتية لا تستطيع أن تخدم هذا المشروع من جهة الأحياء الفلسطينية، لذلك يراد أن يفتح له شوارع وأن يتم وصله أو أن يتم الوصول إليه عفوا من خلال مشاريع استعمارية تتبع لجمعيات استيطانية.
0: نعم، إذن سيد عمر إذا جمعنا كل هذه التفاصيل، الإخلاءات والهدم، مصادرة الأراضي، تغيير الخرائط والمشاريع السياحية والاستيطانية، هل نحن أمام مشاريع منفصلة أم أمام خريطة واحدة يجري تنفيذها قطعة قطعة لإعادة تشكيل القدس؟ يعني دعنا بصورة أوضح أنه جميع هذه التهديدات التي تحصل وتجري مخططات استيطانية واضحة على الأراضي الفلسطينية، هل نحن أمام إعادة لتشكيل القدس؟
1: أمرين مهمين في هذا السياق. الأمر الأول بأنه نحن أمام واقع إحلالي بالكامل وليس أمام جرائم وانتهاكات متفرقة.
0: نعم.
1: تحدثنا في البداية عن أنه الاحتلال يريد الحسم في ساحات المسجد الأقصى، الحسم على الأرض. شوف التسارع وتيرة الوصول إلى البناء في منطقة إيوان.
0: نعم.
1: عفوا، شوفي وتيرة الإعلان عن مشاريع استيطانية، شوفي كمان الانتقال من الإعلان عن المشروع إلى الموافقة على الإيداع ثم الإيداع ورفض الاعتراضات ثم المصادقة وأن يطرح للمناقصة. بشكل سريع جدا المشاريع يلي كانت بحاجة إلى 10 سنوات و 15 سنة حتى تقرر، الآن في أشهر بسيطة يتم الإعلان عنها وتنفيذها مباشرة على أرض الواقع.
0: نعم.
1: وهذا له العديد من الأسباب والتفسيرات. أولا الانشغال العالمي بالقضايا المتعددة، عالميا. ثانيا كان هنالك استغلال لحرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة. كل هذا كان فرصة مواتية للاحتلال الانقضاض على مكونات مدينة القدس، من بشر، من بيوت، ومن عقارات، ومن أراضي. من كل ذلك يريد أن يحسم الاحتلال هوية هذه المدينة لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية. وتزداد الأمور كمان خطورة أكثر أختي سندس مع قربنا أكثر من موعد الانتخابات الإسرائيلية. وهذا ما يفسر قيام الاحتلال الإسرائيلي الآن بالعدوان وبالحملة العسكرية التي أطلق عليها اسم القبضة المشتركة تجاه مخيم شعفاط وكذلك بلدة عناتا، والحصار عليهم مستمر منذ فجر هذا اليوم. وهذا لا يمكن اعتباره إلا امتداد للعدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على كفر عقب ومخيم فلنديا بداية آب أغسطس الماضي. لذلك الأمور لا يجب أن تقرأ فرادة، بل الصورة كاملة وامتدادها وتداعياتها وأهداف الاحتلال منها، ألا وهو إحكام السيطرة على المدينة المقدسة بما يضمن للاحتلال إفراغ القدس قدر الإمكان من المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الأرض لصالح إقامة المشاريع الاستعمارية، الحد من التوسع العمراني الفلسطيني بل وتقليصه أيضا لصالح المشاريع الاستعمارية. وهذا يضمن للاحتلال تنفيذ ما يسمى بمخطط القدس الكبرى في المدينة المحتلة لتزيد مساحة المدينة أو لتزيد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال في القدس أضعاف مضاعفة عن المساحة الموجودة اليوم.
0: نعم السيد عمر أرجوب مدير الإعلام في محافظة القدس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومن القدس إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، واحد من أكثر الملفات حساسية وإلحاحا أيضا خصوصا في ظل استمرار الاعتقالات والاعتقال الإداري، تصاعد المخاوف على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال. بحسب أحداث الإحصائيات المنشورة يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين نحو 9400 أسير، بينهم قرابة 3200 معتقل إداري وأكثر من 350 طفل وعشرات الأسيرات، إلى جانب أعداد كبيرة من معتقلي قطاع غزة الذين ما زال مصيرهم وظروف احتجازهم غير معروفة وغير واضحة بشكل كامل. في الأيام الأخيرة برزت تطورات جديدة في ملف الاعتقال الإداري مع إصدار وتجديد عشرات أوامر الاعتقال بحق أسرى فلسطينيين، ولكن التطور الأبرز خلال الساعات الأخيرة هو الحديث عن استعداد سلطات الاحتلال للسماح مجددا لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر لعام 2023 بعد انقطاع طويل أثار مخاوف كبيرة بشأن أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم. أيضا نادي الأسير يفيد بأن منظومة سجون الاحتلال تواصل تكريس نهجها القائم على التعذيب والتنكير والعقاب الجماعي بحق الأسرى، مؤكدا أن ما رصدتها الزيارات الأخيرة لا يعكس انتهاكات فردية أو متفرقة، وإنما بنية اعتقالية متكاملة تحول أدوات القمع والإدلال والتجويع والعزل والحرمان من العلاج إلى وسائل ثابتة للسيطرة والإخضاع والتدمير. نادي الأسير في إحاطة صادرة عنها اليوم غطت الزيارات التي نفذها إلى عدد من السجون المركزية خلال آب أغسطس الماضي بداية أيلول سبتمبر الجاري، إن مستويات التصعيد داخل منظومة السجون تتغير تبعا لمتغيرات سياسية وأمنية، فيما يبقى جوهر السياسة ثابتا وتعميق شروط الاعتقال القاسية وتجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية وتحويل السجن إلى مساحة مغلقة لممارسة العنف المنهجي بعيدا عن رقابة الدولية الفاعلة. أيضا اعتبر نادي الأسير أن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بنغفير قسم الأسيرات برفقة أفراد من عائلته يتجاوز في دلالته واقعة الاقتحام ذاتها، إذ دخل غرفتين وقام بتوثيق الاقتحام بنفسه، نشر مقطعا مصورا ظهر خلاله وهو يوجه تهديدات للأسيرات في مثال صارخ على تحويل السجن والأسيرات إلى مادة للاستعراض السياسي والدعاية. إذن قمع وعزل متواصل بحق الأسيرات في سجون أو في سجن الدامون، حيث أفاد نادي الأسير أيضا أن الأسيرات لم يشهدن منذ بداية العام الجاري واقعا بهذه الدرجة من القسوة، تعرضن لعشرات عمليات القمع والاقتحام، رافقها اعتداء وإذلال وعزل وعقوبات جمعية، حيث تقيد الأسيرات إلى الخلف وتعصب أعينهن ويسحبن بعنف إلى ساحات السجن، فيما تصادر مقتنياتهن الشخصية بما فيها أدواتهن الأساسية، إلى جانب تصعيد استخدام الغاز المسيل للدموع وفرض العزل بحق عدد منهم. إذن لنتحدث أكثر عن آخر المستجدات في ملف الأسرى وهامية عودة زيارة الصليب الأحمر الصديف مدير الإعلام والمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد ثائر الشريطح. أهلا ومرحبا بك سيد ثائر.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. سيد ثائر، بداية الحديث الآن عن استعداد الاحتلال لسماح مجددا بزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى بعد انقطاع من عام 2023، مع العلم أن قبل قليل الصليب الأحمر أفاد بأنه لم يسمح لهم إلى الآن.
2: نعم، بكل تأكيد اليوم كان هناك تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم الاستفسار عما مالت إليه الأمور في المفاوضات والتباحث مع إدارة جنود الاحتلال وسلطات الاحتلال بسمح لهم بزيارة السجون. هناك حراك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي موافقة رسمية لاستئناف الزيارات، وقد يكون هناك شيء جديد في هذا الموضوع خلال 48 ساعة القادمة، ولكن التأكيد هو أنه لا يوجد استئناف للزيارات حتى هذه اللحظة.
0: نعم، أيضا في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن عودة زيارة الصليب الأحمر، ما زال الاعتقال الإداري يتواصل. الهيئة أعلنت مؤخرا عن إصدار وتجديد عشرات أوامر الاعتقال الإداري، كيف تقرؤون هذا التصعيد وكم يبلغ عدد المعتقلين الإداريين حاليا، وهل أصبح الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال؟
2: يعني بكل تأكيد الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة ومدعومة من كافة الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وأن هذا الاحتلال لا زال يتمادى في إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الأمر وهذه السياسة تحولت إلى عقاب جماعي حقيقي للأسر والعائلات الفلسطينية لكل أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك نحن منذ فترة طويلة نطالب أن يكون هناك تحرك جدي لوقف هذه السياسة، لأن هذه السياسة خلفت الكثير من القلق والإرباك والمخاوف والمتاعب لدى كل الفلسطينيين، وللأسف كل يوم هناك توسع في هذه السياسة. نتحدث اليوم عن ما يقارب 3500 معتقل محتجزون داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون أي تهم دون أي محاكمات، فقط بالاعتماد على تقارير وأوامر ما يسمى بضباط الشباك وضباط المخابرات الذين ينتشرون في كافة المناطق الفلسطينية. وهذا اعتقال غير قانوني واعتقال جائر واعتقال مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.
0: نعم سيد ثائر، لو انتقلنا إلى ملف معتقلي قطاع غزة، من هو أكثر الملفات، يعني طبعا هو أكثر الملفات غموضا في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة حول أعدادهم، أماكن احتجازهم وظروفهم، ما الذي تستطيع الهيئة تأكيده اليوم بشأن معتقلي غزة، وما الذي يمكن أن تكشفه أيضا، أو يعني ما الذي يمكن أن تكشفه عودة الصليب الأحمر هذا فيما لو عادت إلى الزيارات، ما الذي يمكن أن ينتج من هذه الاعتقالات بخصوصا بمعتقلي غزة؟
2: يعني ملف الأسرى من قطاع غزة هو أكثر الملفات تعقيدا، لأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد أن يضلل الشعب الفلسطيني، أن يتلاعب في هذا الملف. نحن حتى هذا اليوم نقوم بمراسلة دار السجون وجيش الاحتلال للاستفسار عن مصير الفلسطينيين من قطاع غزة، لا زالوا حتى اليوم في عداد المفقودين وأسرهم وذويهم، ما يعلمون إن كانوا قد استشهدوا أو تم اعتقالهم داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية. نتحدث عن أعداد بالمئات من أسرى قطاع غزة داخل السجون، ولكن يوجد هناك أرقام أرقام واضحة وأرقام مخيفة قامنا هذا الاحتلال. كل يوم يمر بأن هناك معتقلين جدد لديه من قطاع غزة، ولكن الجريمة الكبرى والجريمة المخيفة بأن هذا الاحتلال مارس سياسة الإخفاء القتل الحقيقي حق المواطنين في قطاع غزة، عندما قام باعتقالهم وقام بإخفاء اعتقالهم، وعندما قام بارتكاب جرائم بحقهم، عندما مارس الإعدام ومارس التعذيب ومارس كل أشكال الانتهاكات المخالفة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية. لذلك الأمال كبيرة على أن تعود الزيارات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى نستطيع معرفة الواقع الحقيقي للأسرى بشكل عام، وتحديدا أسرى قطاع غزة، وحتى نتمكن من التأكد من المعلومات التي لدينا عن أعداد الأسرى من قطاع غزة، أسماءهم ومعرفة من استشهد منهم. لدينا شهادات بأن هناك أسرى من قطاع غزة تم إعدامهم، ولكن هذا الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يقر بأنهم معتقلين، ولم يقر أيضا بأنهم استشهدوا داخل السجون والمعتقلات. لذلك نحن نعلم جيدا بأن الجريمة كبيرة، وأن قد يكون هناك مفاجآت كثيرة في حال تم الكشف عن المعلومات المتعلقة بأسرى قطاع غزة. ولكن هذه الجريمة جريمة القتل، والتعامل مع أسرى قطاع غزة بهذا الشكل وبهذا النهج يجب أن يحاسب عليه هذا الاحتلال، لأنه ارتكب جرائم منظمة وجرائم يجب محاسبة قادة الاحتلال عليها أمام محكمة الجنايات الدولية.
0: نعم سيد ثائر، أنت ذكرت أن ما تخفيه أو ما يوجد داخل السجون يعني هو بالتأكيد موضوع مخفي وموضوع ممكن أن يكون أكبر من التوقعات. عودة الهلال الأحمر هل يمكن أن تكون لفترة مؤقتة ومحدودة، أم ممكن أن تكون لعودة الرقابة الدولية على ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل ما تم توثيقه خلال فترة انقطاع الزيارات؟
2: يعني أولا هذه الجريمة جريمة التضليل وجريمة فصل الأسرى عن العالم الخارجي، تحمل جزء كبير من مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. والوضع الطبيعي والوضع المنطقي أن لا يكون هناك انقطاع عن الزيارات، هذه مؤسسة دولية رسمية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون هذه الأراضي تعاني من احتلال عسكري لأراضيها وأن شعبها يتعرض للاعتقال والملاعقة، الوضع الطبيعي كان يجب أن يكون هناك استمرار لهذه الزيارات، استمرار للتدخل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى، من أجل الحد من انتشار الأمراض، الأمراض الجلدية وأمراض الجرب وغيرها من الأمراض الخطيرة والصعبة التي أصبحت تهدد حياة الأسرى. ونحن للأسف أمام مرحلة وكأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستجدي من هذا الاحتلال أن يسمح لها بالوصول إلى الأسرى داخل السجون والمعتقلات. لذلك نحن على أمل أن ينجح الصليب الأحمر بالعودة لهذه الزيارات، ولكن يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعلم جيدا بأن هذا واجباتها، وأن هذا حق لها يجب أن ينتزع من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا يكون هناك استسلام، وأن يكفي للجريمة التي استمرت لما يقارب 3 سنوات بحق الأسرى والأسيرات دون أي وجود للجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن الجريمة كل يوم تتصاعد، الجريمة كل يوم تتفاقم في ظل غياب اللجنة الدولية عن زيارات السجون، عن الوقوف على الوضع الحقيقي للأسرى. والأهم من ذلك يجب أن يكون هناك مضاعفة لعدة مرات للطواقم العاملة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى

0: بعد مغادرتها إثر اعتداءات نفذها مستوطنون، فيما وجه قضاة المحكمة انتقادات إلى أداة وأداء الجيش والشرطة في التعامل مع الاعتداءات ومنع تكرارها. بحسب قرار المحكمة، بدأت الاعتداءات في نيسان الماضي، شملت إقامة خيمة على أراضي خاصة، بعدها اقتحامات وتهديدات ورشق بالحجارة وإغلاق طرق وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية، إضافة إلى قطع خط المياه وتخريب الأشجار وأحراق المركبات وفق ما ورد. وأدت هذه الأحداث إلى مغادرة العائلات منازلها في 22 من تموز. وأشار القرار إلى أن البعض أو بعض المعتدين دخلوا أحد المنازل وأقاموا فيه. المحكمة ألزمت الدولة بتنسيق عودة العائلات وتأمينها والسماح لها بإدخال المعدات والمواد اللازمة لإصلاح المنازل وشبكات المياه والكهرباء، كما أصدرت أمرا مشروطا يطالب الجهات الإسرائيلية بتوضيح الإجراءات المتخذة لمنع عودة المعتدين إلى المنطقة وإزالة العوائق عن طريق الوصول إلى المنازل. أهمية هذا القرار، يمثل خطوة مهمة مفصلية لما يحمله من دلالات مبدئيا وأثر عملية في التعامل مع الحالات التي يجبر فيها سكان فلسطينيون على مغادرة منازلهم فعليا نتيجة أعمال العنف في وقت تقتصر فيها الإجراءات الرسمية على خطوات جريئة لا تضمن عودتهم الآمنة إلى بيوتهم. نستمع إلى هذه المقابلة من برنامج يوم جديد مع المحامي المختص في قضايا الأراضي غياث النصر.
1: تقاعس في تطبيق القانون وعدم الاكتراث للشكاوي، فقمنا برفع التماس إلى المحكمة العليا، نطالب الجيش بتنفيذ واجبه بحماية المواطنين وحماية الممتلكات، وورجينا الصورة القاتمة اللي عم تحدث على أرض الواقع. فعليا أظهرنا عدة بيانات اللي بتبين بشكل قاطع إنه الجيش مش فقط لا يقوم بواجبه بتطبيق القانون، وإنما يتعاون مع المستوطنين في الاستيلاء على هذه المنازل. مثلا قدمنا فيديو مصور يظهر أفراد الجيش يلعبون كرة القدم مع المستوطنين في المكان. أيضا أظهرنا فيديو آخر يظهر السيارة قادمة إلى المكان للمستوطنين تزودهم في المؤن والغذاء لاستمرار بقائهم في هذا الموقع. فهذه الصور أوضحت أمام المحكمة أن الجيش لا يقوم بواجبه بشكل مطلق، ولهذا الأمر قالت في قرارها أن الصورة التي اتضحت أمام المحكمة هي صورة قاتمة. المقصود صورة قاتمة لتطبيق القانون، أن الجيش لا يقوم بإخلاء هؤلاء المستوطنين بل يقوم بالتعاون معهم. في هذه الظروف المحكمة بنهاية الأمر، مع أنها محكمة العدل العليا الإسرائيلية، هي بالنهاية الأمر محكمة قانون ومجبرة على تطبيق القانون ولا تستطيع غير ذلك. وعليه أصدرت قرار مبدئي بسبب كثرة هذه القضايا في الفترة الأخيرة، فأرادت أن يكون هنالك قرار توجيهي للسلطات المختلفة عن موقف المحكمة تجاه هذه الظاهرة، ظاهرة العنف المستوطنين في الضفة الغربية. وبهذا القرار أوضحت أن هنالك واجب أساسي على الحاكم العسكري بصفته القوة المحتلة بحماية المواطنين، حماية ممتلكاتهم، ومنع الاعتداءات ومحاسبة المعتدين. هذه أمور أساسية يجب على الجيش أخذها بعين الاعتبار واحترامها. الأمر الآخر الذي تطرقت إليه المحكمة هو محاولة يعني كل جهة من الجهات المختصة نقل المسؤولية على الجهة الأخرى. مثلا الجيش يتهم أن الشرطة متقاعسة والشرطة تتهم الجيش، فقالت المحكمة بهذا الأمر أنا لا يعنيني من المسؤول من السلطات. في نهاية الأمر المسؤول الأساسي على المنطقة وعلى تطبيق القانون في المنطقة هو الجيش، فهو المسؤول الأساسي وعليه واجب تطبيق القانون ومنع المعتدين. طبعا المحكمة أيضا أمرت في إعادة العائلة بشكل فوري إلى البيت خلال 14 يوم، وهذا كمان قرار يعد إنجاز. فحاليا على الجيش أنه يخلي المستوطنين من المكان، إعادة المواطنين، وليس فقط إعادتهم، تأمين إعادتهم، يعني أنه ما بعودوا بطريقة أنه يروحوا على الدار بشكل عفوي، إنما لازم الجيش يأمن عودتهم، وأيضا تأمين إصلاح كل الأضرار اللي

0: سببها المستوطنين في المكان.
1: نعم، نذهب أيضا من الضفة إلى أزمة المياه الكارثية. إذن أزمة المياه الكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة هي أزمة إنسانية ممتدة وتفاقمت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. الزيادة السكانية الحادة حيث يقطن في قطاع غزة أكثر من 2 مليون نسمة، تدمير البنية التحتية والذي تسببت الحروب المتكررة والحصار المستمر بتدمير محطات تحلية المياه، تلوث المياه الجوفية أكثر من 97% من المياه المستخرجة من الخزان الجوفي الساحلي في غزة غير صالحة للشرب، انقطاع الكهرباء والوقود والذي يعيق تشغيل محطات التحلية المتبقية وضخ المياه إلى منازل المواطنين. نستمع إلى هذه المقابلة مع مسؤول فريق عمران غزة السيد عمران المصري لنعلم أكثر عن ما يجري من أزمة المياه الكارثية في القطاع.
2: غزة أزمة المياه هي أزمة يعني كبيرة جدا في ظل الوضع الراهن بعشو أهل غزة، يعني في ظل انعدام مقومات الحياة داخل قطاع غزة، في ظل تدمير الآبار وتدمير شبكات المياه وتدمير شبكات الصرف الصحي. يعني أزمة المياه يعني أصبح حلم أهل غزة اليوم شربة المية، يعني اليوم شربة المية، المية الحلوة اللي بدور عليها أهل غزة مش ملاقينا. يعني من الصعوبة اليوم أهل غزة بيصحوا من الساعة 5 الصبح عشان ينتظر يعبي قربة مية أو قالون مية، يعني بيمشي مسافة كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو عشان يحصل على قربة مية إنه يظل مستمر في هذه الحياة الصعبة.
1: ومن فلسطين إلى العاصمة السورية دمشق والصحراء وسط، حركة السيارات وأصوات وأبواقها في قلب العاصمة دمشق تصنع بسطات الكتب المستعملة مشهدا مختلفا، تتحول الأرصفة إلى منطقة مزدحمة إلى فضاء مفتوح للقراءة والبحث عن الكتب. تحت جسر الثورة أو الرئيس سابقا في محيط كراجات البرامكة لا يحتاج الباحث عن كتاب قديم إلى دخول مكتبة تتيح له البسطات في الهواء الطلق تصفح عشرات العناوين، بينها مؤلفات قديمة قد لا تتوفر في المكتبات التقليدية. تعكس هذه البسطات استمرار ثقافة بيع الكتب القديمة والمستعملة واقتنائها فيها الهواء الطلق بدمشق، وتطيح الوصول إلى الكتب والمعرفة في فضاء عام مفتوح باعتبار هذه الثقافة جزءا من الهوية العريقة للمدينة. إذن تأتي نسبة مهمة من الكتب المعروضة بحسب العاملين في هذا المجال من المكتبات الشخصية الموجودة في المنازل، بالإضافة إلى أن هذه البسطات تمنح تنوعا في العناوين، بينها كتب قديمة قد لا يجدها القارئ في المكتبات المعتادة. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وياكم قد انتهينا من حلقة يوم من حلقة برنامجنا في حصاد الراية. كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، ألقاكم يوم غد إن شاء الله، إلى اللقاء.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 7 مساء.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
1: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 4 شهداء أحدهم متأثرا بجراحه و5 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وتتمركز في مناطق باب الزقاق والسينما والشبرد وشارع الصف ووادي معالي وساحة المهد دون أن يبلغ عن أي إصابات. نادي الأسير يفيد بأن منظومة سجون الاحتلال تواصل تكريس نهجها القائم على التعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي بحق الأسرى، مؤكدا أن ما رصدته الزيارات الأخيرة لا يعكس انتهاكات فردية أو متفرقة، وإنما بنية اعتقالية متكاملة تحول أدوات القمع إلى وسائل ثابتة للسيطرة والإخضاع والتدمير. قوات الاحتلال تهدم منشأة زراعية في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، ترافقها جرافة عسكرية ثقيلة اقتحمت حي المهادوة في المنطقة الغربية من الضاحية. 12 دولة تعلن عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأخيرا، إيران تصعد لهجتها تجاه الولايات المتحدة مهددة بحرب اقتصادية وباستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف منشآتها الحيوية في وقت تتراجع فيها فرص التفاوض بين طهران وواشنطن وتتزايد احتمالات اتساع رقعة المواجهة. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تواجه الأسر الأمريكية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البنزين خلال عطلة عيد العمال في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط رفع تكاليف الطاقة، ما يزيد الضغوط على ميزانيات المستهلكين ويؤثر في خططهم للسفر. شركة غازبادي قالت إن متوسط سعر البنزين على المستوى الأمريكي قد يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3.83 دولارا مسجلا في عام 2012. لم تعد أدوية إنقاص الوزن مجرد تطور طبي يساعد ملايين الأشخاص على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة في أجسامهم، بل تحولت في سنوات قليلة إلى واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية ربحا في صناعة الأدوية بعد أن بلغت حجم سوقها نحو 66 مليار دولار في عام واحد. وبينما خسر ملايين المرضى أوزانهم، ربحت شركات الأدوية عشرات مليارات الدولارات، وفي مقدماتها شركتا نوفو نوريتسك الدنماركية وإيلي ليلي الأمريكية اللتان قادتا التحول الكبير في سوق أدوية السمنة في السنوات الماضية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على رايا FM.

0: تستمعون لها الآن على رايا اف ام. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم منشأة زراعية في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، ترافقها جرافة عسكرية ثقيلة اقتحمت حي المهدوة في المنطقة الغربية للضاحية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد أن زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم تستأنف حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يخطط لأي زيارات للأسرى في الوقت الراهن. 12 دولة تعلن عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. إسرائيل تعلن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة، شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات جات. إيران تصعد لهجتها تجاه الولايات المتحدة مهددة بحرب اقتصادية وباستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف منشآتها الحيوية في وقت تتراجع فيه فرص التفاوض بين طهران وواشنطن وتتزايد احتمالات اتساع رقعة المواجهة. وأخيرا، المدير التنفيذي لهيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين خالد العملة يقول إنه خلال الفترة القاعدية تنصب المساعي حول إقامة مدينتين صناعيتين في طوباس وطولكرم لفتح آفاق أمام القطاع الخاص. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس.
2: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتا للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم منشأة زراعية في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، ترافقها جرافة عسكرية ثقيلة اقتحمت حي المهدوة في المنطقة الغربية للضاحية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد أن زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم تستأنف حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يخطط لأي زيارات للأسرى في الوقت الراهن. 12 دولة تعلن عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضاعة المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. إسرائيل تعلن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة، شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات جات. إيران تصعد لهجتها تجاه الولايات المتحدة مهددة بحرب اقتصادية وباستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف منشآتها الحيوية في وقت تتراجع فيه فرص التفاوض بين طهران وواشنطن وتتزايد احتمالات اتساع رقعة المواجهة. وأخيرا، المدير التنفيذي لهيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين خالد العملة يقول إنه خلال الفترة القاعدية تنصب المساعي حول إقامة مدينتين صناعيتين في طوباس وطولكرم لفتح آفاق أمام القطاع الخاص. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
3: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول تفيد الجرباوي في كتابها المعنون تمكين الأشياء الفلسطينية التعليم والتعلم تحت ظروف قاهرة والصادر عام 2009 ميلادي بأن الحديث عن التعليم الفلسطيني لا يقتصر على الحديث عن المدارس وكتب وامتحانات فقط، بل عن معركة طويلة من أجل بقاء الإنسان وحفاظه على هويته واستدامة وجوده على أرضه. في هذا الكتاب تضع تفيد الجرباوي التعليم والتعلم في قلب التجربة الفلسطينية، وتبحث كيف استطاعت الأجيال الفلسطينية الاستمرار في طلب المعرفة رغم الاحتلال، إضافة إلى صمودهم في وجه الاضطراب السياسي والإغلاق والفقر والقيود المفروضة على الحياة اليومية. الفكرة المحورية أن التعليم لم يكن خدمة اجتماعية محايدة حسب الكاتبة، بل أصبح وسيلة لحماية الهوية وتعزيز الصمود وفتح طريق للمستقبل. ويبرز الكتاب قدرة المجتمع الفلسطيني على تطوير مؤسساته التعليمية والحفاظ على قيمة المدرسة والجامعة حتى في أكثر الظروف صعوبة وقسوة، كما يلفت الانتباه إلى دور المعلم والأسرة والطلبة في حماية العملية التعليمية عندما تتعرض المؤسسات للتعطيل. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الحرب على التعليم باعتبارها أوسع من استهداف المباني المدرسية وحتى المنهاج، فهي تمس انتظام الدراسة وإعداد المعلمين وتفاصيل المناهج الفلسطينية وما يرد فيها، إضافة إلى الموارد وفرص الوصول إلى المعرفة. ويمنح الكتاب خلفية مهمة لفهم تطور نظام التعليم الفلسطيني لاحقاً، وكيف أصبح بناء نظام وطني مستقل جزءا من مشروع أوسع لاستعادة القدرة على إدارة التعليم وصياغة المناهج. لذلك يفيد هذا الكتاب في قراءة العلاقة بين التعليم والهوية والصمود، ويفتح الباب لفهم الصراع حول من يكتب المناهج ومن يحدد الرواية التي يتعلمها الطفل الفلسطيني ومن يمتلك حق رسم مستقبل الأجيال في حماية حق الفلسطينيين رغم كل الظروف المحيطة بهم في استدامة تعليمهم والحفاظ على بقائهم وهويتهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

الضيافة ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

な。